وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد بهذه الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب تستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين

رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما ابتلي عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك كما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله من دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام نحمل من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين كل هم فرجا، هم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلنا محبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهرا وباطنا، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهرا وباطنا، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق من حبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة من الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عسر ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم وعلى أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص بهمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافة التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيدروس القطب أجلى عفيف الدين محد الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسباب السترة على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفك ذنبي ولا

أسألك العفو عني. ظني يا مالك الملك يا والي الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة فيها البلايا مقيمة وحشوى فات أشغال يا الله يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أغداد قربي فانظر إلى الغم ينجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أغداد قربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس زيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذري وبالكساري وفقري بهز بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واكتب بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجالا.

دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا الله نسألك أن يقيم العدل على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا الله سألك بجاه الجدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل

ضمن البيبك الغلام. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وشف لكل القروب واكفي هذا المذيين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الإنصرام حن الحمام وزاد رجح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالغز قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يلتجيه من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد قفاني علم ربي من سؤالي واختياري.

أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا قريبا يا

الله وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فواخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رفق بها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواطي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب وأهل الدين ماضيهم وآن ولجميع الغافلات ولحرام أو نادب ومباح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى يا الله سمعنا وأطعنا واهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات كان فانظر بالعيون الراحمات أمن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد معهم وبهم دائما في الدار ذه واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عبد بر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب أدنى ما تدى خلقه ورضا نفسه كلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع اللطان يا خبير يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد

صاحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي كوجتي.

يا الله وسخر الأسباب وذل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي. في كل

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

الصلاة خير من النوم.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سبحانه استوى رحمني رحمكم الله استقيم معتدل نحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا لا يناكل العقاب تشهر عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استووا استقيموا الله أكبر

아이 그만하고 엄마 아이 그만하고

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة.

الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام السلام عليك. حينا ربنا السلام حينا اللهم لا مانع لما رحمت ولا ينفع الدعاء اللهم لا مانع لما رحمت. لا اله الا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وله النشور ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في كل لحظه ابدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك ومداد كلماتك.

0: الله لا إله إلا الله لا شريك له وله الحمد وعلى كل شيء الحمد لله
1: اللهم صل وسلم
0: اللهم صل وسلم اللهم صل عالم الغيب والشهادة الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد

لا فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم

آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. وعليه على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه أبي الحرمين محبوبا عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعذب الكوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعذب الكوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعذب الكوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني بي في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني بي في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني بي في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا

0: ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وقطرة وطرف يطرف بها السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد ما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما تمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمن تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم اقض عنا الدين وعنا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا.

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

ثم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا

قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم.

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سنة

وفقناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون.

جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

مُسَالِي فَتَاهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عند

أن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لك إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما

0: الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغيث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم.

0: القوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا كثير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

من أحكام الوصية. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: 1- فتكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية، بحيث لو لم يوصي ضاع الحق، وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه، أو كفارات لا يعلمها إلا هو ولم يخرجها، وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون. 2- وتكون محرمة، كما لو أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. 3- وتكون مستحبة، كما لو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء فأوصى بما لا يزيد عن الثلث. 4- وتكون مكروهة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته محتاجون فأوصى بما لا يزيد عن الثلث، لحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 5- وتكون مباحة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته أغنياء فوصى في أمر مباح، أما إن وصى في أعمال البر والقربات فالوصية مستحبة.

0: آداب يوم الجمعة: كثرة الدعاء وذكر الله، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف. آداب صلاة الجمعة: الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المسجد مبكرا، صلاة ركعتين تحية المسجد، الجلوس في مكان خال وعدم تخطي الرقاب، الإنصات لخطبة الإمام، ترك البيع والشراء عند سماع الأذان.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم؟ خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
1: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: الأمر بالسواك والطيب يوم الجمعة.
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري رحمه الله قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. أخرجه البخاري.
2: التخفيف في الطيب.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. أخرجه الترمذي.
2: إيجاب الغسل ليوم الجمعة.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أخرجه البخاري ومسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه البخاري ومسلم.
3: عن طاووس رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. أخرجه البخاري.
4: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أخرجه البخاري ومسلم.
1: فضل غسل الجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. أخرجه النسائي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أخرجه مسلم.
3: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أخرجه مسلم.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ظلال شمائله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد شرعنا في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا صورة مجملة عن أوصاف كلامه، الفصل الجزل الجامع لجوامع الكلم الذي تحلى بهذه المزايا وبغيرها من الخيرات، وخلى عن كل سيئات الكلام التي يتحدث بها أهل النقص وأهل البعد وأهل الفساد. وها نحن نتناول ما جاء في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، التي جمعها الإمام الترمذي رحمه الله، حيث يقول وبالسند المتصل إليه في كتابه هذا: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا متلاحقا، ولكنه كان يتكلم كلاما مبينا مفصلا. فهديه صلى الله عليه وآله وسلم الترسل في الكلام والتأني في إلقاء حديثه، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم واضح بين، بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين كلامه ولا يتضح المعنى الذي يريده، وربما تختفي مع سرعته في إلقاء الكلام بعض الحروف، وأحيانا تختفي بعض الكلمات ولا تتضح بعض الجمل. ثم قالت: يحفظه من جلس إليه، وذلك لوضوح الكلام ووضوح الألفاظ ووضوح المعاني وفصاحتها، ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم يأتي به مترسلا ليس سردا ولا على عجل. ثم بالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات، لأن له غرض أن تتضح غاية الوضوح وأن تفهم عنه غاية الفهم. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم هديه في كلامه كله كذلك، وإنما يفعل هذا الأمر إذا اقتضى المقام ذلك، كالتأكيد على أمر من الأمور أو الاهتمام به. فالتكرار له مقاصد متعددة، ومن مقاصده فهم السامع وضبطه للكلام، لذلك قال أنس رضي الله عنه: لتعقل عنه، لتفهم عنه. ولذلك سهل على الصحابة روايتهم للحديث وحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه يبينها هذا البيان ويوضحها هذا التوضيح ويكررها هذا التكرير. وهذا الحديث كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله وفي جامعه أيضا، أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه. وبه إليه قال: حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وهذا الحديث هو جزء من حديث طويل تقدم بعض أطرافه في الشمائل. فقوله هنا متواصل الأحزان، تحدث فيه العلماء وبينوا ما فيه من معاني، رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، إلا أنه يجمع مع ذلك أنه دائم البشر. ويفهم هذا المعنى بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله عز وجل في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فهو يحمل هم هذه الأمة وهو يريد لها الخير، وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم بأحزانه، حياته كلها معاناة ومقاساة، فبدايته كانت يتم، فقد أمه وأباه، ثم فقد عمه، ثم فقد أبناءه، ولم يبق له من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، ثم هو تعرض للأذى في المرحلة القرشية، وآذاه المشركون، ووضعوا على بابه الشوك، ووضعوا على ظهره النجاسات والأوساخ، ورمي بالحجارة في الطائف حتى سالت منه الدماء، إلى غير ذلك مما يراه من تحمل أصحابه ومن العديد من المشقات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طيلة مسيرته، وهو أيضا يحمل كما قلنا هم هذه الأمة، ويحمل هم إيصال هذه الهداية والأنوار إليها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فكان يكتم حزنه، إلا أنه يرى على عينه مسحة الحزن، لكنه يظهر البشرة ويظهر الابتسامة، ولذلك جمع بين هاتين الصفتين، متواصل الأحزان ودائم البشر صلى الله عليه وآله وسلم، دائم الفكرة، دائم الهم، دائم التفكير في إصلاح الأمة، في إرادة الخير لها، في إرادة نشر الأنوار، في إرادة بذل كل ما لديه من الخير لعموم البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلعلك باخع نفسك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على بذله صلى الله عليه وآله وسلم جهده وطاقته لأجلنا صلوات ربي وسلامه عليه. ليست له راحة، طويل السكت، كان يطيل الصمت أحيانا، لأن هذا يدل على التفكير ويدل على الهم، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يزال هذا الحديث فيه من الوقفات التي تدلنا على جلالي وجمالي وكمالي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما نرجئه إلى حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
2: الإشارة في الدعاء.
3: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
4: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
2: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لما احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، لما علم أن اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون هو اليوم العاشر من شهر محرم، احتفى به، أمر أصحابه أن يصوموا هذا اليوم، وأمر الذين لم يصوموا أن يمسكوا بقية نهارهم فلا يأكلوا، احتفالا بذلك. وقال لما علم أن اليهود أيضا يحتفلون، قال نحن أولى بموسى منهم. طيب، فإذا جاز لنا أن نحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون اقتداء برسول الله، أفلا يجوز لنا أن نحتفل بذكرى ولادة من جعله الله رحمة للعالمين؟ شيء واضح. ثم وطبعا هذا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، ثم ورد أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يوم الاثنين صائما، فسئل عن سبب صومه فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى ولادته بهذه الطريقة.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده، إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. الأنوار مطايا القلوب والأسرار، النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا من المحافظات والمديريات المجاورة. نرحب بالجميع ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. وشيخ سالم، نأخذ أسئلة إخوة المتابعين، وعندنا سائل قد سبق له أسئلة ونكمل الأسئلة له اليوم، ويقول أنه في مسجد من المساجد المسؤول على المسجد هذا أو الناظر يأخذ الحذاء الذي يضعه المصلون عند المسجد، ويقول أنه هذا يتكرر منه، يعني بعد فترة هكذا يعطيهم إنذار مثلا، ويقول من لم يبعد حذاءه يأخذه، قال ويأخذه أخذا تاما، خلاص يتصرف فيه. قال علما أن هذا المسجد متروك، يعني يتعتاد الناس المجيء إليه والصلاة فيه والاعتكاف فيه. قال في هذا، وقال كذلك ملاحظة أنه المكان الذي توضع فيه الحذاء هو صندوق مخصص لوضع الأحذية عند المسجد. قال فهل يحق لهذا المسؤول وهذا الناظر أخذ هذا الحذاء والتصرف فيه كيف شاء أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب بالله التوفيق، لا يجوز لناظر المسجد ولا لغيره أن يأخذ أحذية الناس ويتصرف فيها، سواء كان تصرفا خاصا له أو تصرفا عاما لمصلحة المسلمين، لأنه هذا ملك شخصي، وملك الشخصي لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، وإلا يكون بعد ذلك هو آثم وضامن له في الدنيا، يعني يضمن في الدنيا وتقع المطالبة عليه في الآخرة إذا فعل ذلك. ولكن بإمكانه إذا المصلين يضعون أحذيتهم في المسجد ويتركونها فترة طويلة بحيث ضيقت على المسجد، له أن يخرجها خارج المسجد من باب الدفع والصيال، يعني أنه هو الآن ناظر على هذا المسجد ومصلحة المسجد أن لا تبقى الأحذية فيه، فهو يخرجها إلى الخارج، لا أنه يأخذها ويتملكها، إلا فيما أعرض عنه الناس، يعني دلت قرينة واضحة ظاهرة تدل على أن الناس هؤلاء أعرضوا عن الأحذية، ما هذا شخص ترك حذاء ولا يريده. هنا الآن يجوز للناظر ولغير الناظر أن يأخذ هذا الحذاء، ولكن هذا بعيد أن يكون مقصودهم، وخصوصا أن السؤال أنهم يأخذها من الصناديق التي هي في تبع مخصصة لوضع الأحذية، فيكون هنا بهذا آثم وعليه الضمان، ويمكن اللجوء إلى القضاء دعوة عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن هناك رجل ينادي زوجته بأنتي، يقول لها يا أنتي، قال هل هذا مكروه أو حرام هذا النداء أو لا؟
1: هو ليس حرام ولا مكروه لذاته، ولكن ربما تقترن به كراهة إذا كان هذا يؤذيها أذن بسيطا، يكون هذا مكروه، يعني هي تحب أن ينادى باسمها. لكن إذا كان هذا بدافع الحياة كما كان أول، أنهم لا يذكرون المرأة لا تذكر اسم زوجها، والزوج قد لا يذكر اسم زوجته، فهذا من دافع الحياة، فهذا لا بأس من التربية. لكن لا، أما إذا كان احتقارا لها أو كان إيذاء لها يقولها أنت، فهذا إذا كان إيذاء يسيرا يكون هذا مكروها، وإن وصل إلى درجة أن يؤذيها أذى كبير فينتقل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. أيوة، الكراهة ذكروا لما يقولها يا أختي، لو يقولها يا أختي هذه قالوا فيها كراهة، لأنه هذا يشبه أن يكون كناية في الظهار، أنت كأختي كأنه يقولها، فيبتعد عن مثل هذه الألفاظ، ويستخدم الألفاظ الحسنة التي ترقق قلب المرأة وتفرحها، كلما تحرى الألفاظ الحسنة كلما كان أعلى درجة عند الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عنده سؤال آخر يقول أن رجل يحتطب في ذهب يحتطب في مجرى سيل، فجاءه رجل آخر وقال هذا المكان حقي وملك لي، لكن هو يقول الآن هذا الذي يحتطب أنه قبل فترة جاء وأخذ حرمل وشنان وحصى، يقول كيف الحكم الآن؟ هل أسمع هذا يعني يعتبر أن هذا ملكا لهذا الشخص وأرجع الأشياء التي أخذتها من قبل، أم لا يلزمني ذلك؟
1: في الجواب على هذا على مرتبتين، مرتبة ورع، ومرتبة الأخذ بالأحكام الظاهرة. مرتبة الورع أنك بتتورع أنت بتعطيه، ربما قد يكون صادقا فأنت بتعطيه، لكنه لا يلزمك، لا يلزمك إلا إذا قام بين على ذلك بأن هذا المكان هو ملكه، وإلا ما أكثر الناس المدعين. ولو الناس يعطون بدعواهم كما جاء في الحديث لدعوا ناس أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أقام بينه أو وقع في القلب صدقه بأن هذا حقه وهذا مجراه هذا المكان، لأنه ربما كيف يكون مجرى سيل وهو مكان، ربما السيل تغير، كانت هذه أصلا مكان ملك، فانحرف السيل تغير مع مرور الزمن إلى أن صار يمشي في أرض فلان، ربما يمكن أن يكون حقه. فإذا مسألة الورع أنك تتورع وتعطيه وبما يرضيه، بحيث أنك تخرج عن المطالبة في الآخرة. لكن من ناحية الوجوب الظاهر شرعا، لا، لا يجب عليك أن تعطي شيء حتى يثبت عندك بأن هذا ملك له، إما بتصديقه بالقلب أو ثبت عند الحاكم ببينة أو أقام شهود وصدقت على ذلك، حينئذ يجب استحلاله، وإلا لا يلزمك الالتفات إليه. وكثير من الناس يدعون

0: لكن
1: وجبت عليه زكاة لكنه ما هو محتاج لها هكذا.
2: أيوة يعني الحين دخل معك شيء يعني زكاة كيف يعني عليه إخراج الزكاة؟
0: نعم معكم سؤال آخر يعني واضح السؤال.
2: الله خير.
0: نعم سمعني إجابة إن شاء الله. ممكن تجيبون سؤال مباشر.
3: نعم هو إذا كانت وجبت عليه الزكاة واجب عليه أن يخرجها سواء كان هو محتاج للزكاة أو لا. هو يخرج الزكاة ثم بعدين إذا أعطي زكاة وهو وصف الاستحقاق للزكاة يمكن أن يأخذها مثل زكاة الفطر. تجد الناس يخرجون زكاة الفطر وهم محتاجين ثم بعد ذلك يأخذون من الناس زكاة الفطر. فإذا الخلاصة واجب عليك عليه هذا الشخص أن يخرج الزكاة ولو كان محتاجا لأن هذا حق الله. ثم بعدين إن أحد أعطاه من الزكاة وكان من المستحقين لها يجوز له أن يأخذها.
4: إذا كان ما عنده مبلغ وسيولة إخراج الزكاة.
3: وإذا ما عنده الآن ينتظر حتى يسر الله عليه بمبلغ. عنده بضاعة فقط لأن البضاعة لا تخرج في زكاة التجارة وإنما تخرج القيمة. ينتظر حتى تتحصل عنده لأن الزكاة هي تجب على الفور بحضور المال. يعني كونه قد حصل بيده المال وحضور ووجود المستحقين والفراغ من مهم ديني ودنيوي حينئذ تكون الزكاة واجبة على الفور. فإذا لم يكن عنده سيولة ينتظر حتى تأتي السيولة. كلما تحصل عنده من السيولة شيء يخرجه والله أعلم.
4: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا السؤال الذي جاء معنا من الأسئلة الماضية يقول أن هناك رجل متزوج قال ويشاهد مقاطع وأفلام خليعة. قالوا بعض الأحيان يهدد زوجته بالطلاق وكذلك بعض الأحيان يؤخر الصلاة عن وقتها. قال ما توجيهكم وإرشادكم وكيف نتعامل معه وكيف ننصحه ونحثه على ترك هذه المشاهد؟
3: هو مشكلة هذا أنه جمع بين سيئات ما هي سيئة واحدة أنه شاهد المقاطع هذه الذي يؤذي زوجته ثم بعد ذلك يهددها بالطلاق ويؤدي هذا إلى تأخير الصلاة. وتأخير الصلاة الحرام هو إخراجها إلى وقت بحيث أنه لا يسعها كاملة بأقل الواجب الذي لها هذا الذي يكون حرام. أما لو كان يأخرها من أول وقت إلى وسطه إلى آخره بحيث أنه يوقعها كاملة فهذا ليس حرام ولكنه فاته الأفضل الذي هو إيقاع الصلاة في أول وقتها من ناحية هذا الصلاة. وكونه يهدد زوجته بالطلاق ويقول بالطلاق هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. أنت عندك امرأة تتعاشر أنت وياها ويجب عليك أن تحسن الكلام معها وهي تحسن الكلام معك. ونعود إلى القضية الأولى التي ربما هي أصل المشكلة وهو مشاهدته لهذه الأفلام المحرمة. هذه مشاهدتك لهذه الأفلام لربما جرى عليك أمر أكبر من هذا وهو أن تموت على سوء الخاتمة. يموت المرء على ما عاش عليه. فإذا عاش على هذا ربما حتى حياته لما يموت وهو يموت يشاهده والعياذ بالله. زد إلى هذا أنها معصية وما تدري فين مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. معصية من ناحية كونه تلذذ بنظر عورات أجنبية. الأمر الثاني وهو الأكبر وهو المؤاخذة فيه الأكبر مشاهدة هذه الأشياء المحرمة وهو أن يعتبر هذا إقرار عليها كأنك أنت تقرم على هذا. ومن أقر على معصية يخاف أن يكون شريك فيها فهؤلاء يعصون الله سبحانه وتعالى بكبيرة من الكبائر. وجاء في الحديث اشتد غضب الله على الزنا. فهذا الشخص يشاهد هذه المقاطع لربما صار شريكا معهم وداخل في العقوبة وهو لا يدري. فعليه أن يبادر بالتوبة سريعا ويجاهد نفسه. هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة حتى تترك. فيجاهد نفسه ما أمكن مرة ورا مرة ويصابر صابر نفسه على ذلك حتى يشفيه الله ويشغل وقته بالطاعة. لأنه من لم يشغل نفسه بالطاعة شغل نفسه بالمعصية. وما أحسن لما الإنسان يكون منفرد عن الناس. عادة لما يكون واحد منفرد عن الناس يمكن أن يميل إلى المعصية. فكيف إذا كان يميل إلى الطاعة؟ ما أحد لا يرى أحد في مكان اليوم وجد فرصة في بيته أنه ما أحد يرى يقوم يتهجد يقوم يتعبد يقوم يقرأ شيء من القرآن لله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا. بالمقابل ما أسوأ ذاك لما أنه ما كان أحد فقام يعمل المعصية والعياذ بالله وجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه والله أعلم.
4: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه معه برنامج تحويل للرصيد فيحول للناس الرصيد مقابل مبلغ من المال. قال المشكلة عنده الآن أنه في بعض الأحيان لما يكون في المسجد يطلب منه الناس تحويل الرصيد أو يعطونه مال ويقولون أنه حول لنا الرصيد. قال هل هذا يدخل تحت النهي عن البيع والشراء في المسجد أو كيف يتصرف في هذا الأمر؟
3: نعم من المعلوم النهي عن البيع والشراء في المسجد لأن المسجد هذا سوق للآخرة ليس سوق للدنيا. فبيع وشراء في هذا مذموم بل ليس مذموم لكون نهي فقط بل حتى في دعاء عليه قال لا أربح الله تجارتك. يعني لا تكون هذه تجارة مبروكة لكون الآن يبيع أو يشتري في المسجد. فإذا كان يعمل يستلم المبلغ من الناس في المسجد ويعطيهم الرصيد وهو في المسجد، فهذا واضح أنه داخل في المكروه، هو ما لا يصل إلى درجة التحريم، والبيع في حد ذاته صحيح، لكنه داخل في الكراهة، في المنهي عنه، وربما عدم البركة أيضا، لا أربح الله تجارتك. فهنا يكون واضح. الأمر الثاني، لو كان هو يتحصل فقط الفلوس، يعني تكون عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان هو يستلم في الفلوس في المسجد ويحول الرصيد في المسجد، فهذا بيكون الكراهة فيها واضحة. الأمر الثاني إذا كان يستلم الفلوس داخل المسجد لتحويل سابق، هذا أمر أخف، أنه ما جمع بين الاثنين، ولكنه مع ذلك قد يكون تركه أولى، الله أعلم يصل إلى درجة الكراهة أو لا، لكن تركه أولى. الأمر الثالث إذا كان يحول الرصيد وهو داخل المسجد، هو الآن يبيع، يحول الرصيد معناه يبيع، والمبلغ يجيله من الخارج من دون أن يستلم شيء، يتحول على حسابه، هذا الأمرين أهون من الأمر الأول، يحتمل أن يدخل في الكراهة ويحتمل لا، والله أعلم. نعم،
4: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال

0: فواته تضررا ليس يسيرا بالعرف. يعني معناه انهم قالوا يجوز الانسان ان يدخل الى محل المعصيه لا يشارك فيها، هو يدخل الى مكان اخرى غير شرعيه، فهو الان محتاج للدخول، بحيث انه لو لم يدخل لفاته مثلا الحوال التي هو محتاج اليها، بحيث يتضرر بعدم الدخول. فصار الان هذا امر أشبه بالضرورة، ما وصل إلى الضرورة. أما المشاركة في المعصية فلا يجوز أبدا إلا للضرورة، أما هذا حتى الغير الضرورة وإنما كانت حاجة فيمكن الدخول. إذن هنا إذا كانت في خمور قريبة منهم، بحيث أنه العرف يقول بأنهم منسوبون إلى هذا المكان الذي فيه المعصية، فهذا لا يجوز إلا إذا كان بخروجهم يتضررون بفوات شيء عليهم تضررا ليس يسيرا في العرف. وأما إذا كان هذا المكان منفصل عرفا، بحيث أنهم يعدون أنه منفصلين عن مكان المعصية، فهذا لا بأس، لا يحرم عليهم، يمكنهم البقاء يعملون هذه في قاعة أفراح في فندق، والخمور في جانب آخر بعيد عنهم، بحيث أنه من يشاهدهم يقول هؤلاء في جانب وهذا في جانب. ومع ذلك كلما ابتعدوا عن مكان المعصية كلما كان أسلم لهم، لأن مكان المعصية يخاف أن تنزل لعنات فيها فتصيب من له دخل ومن ليس له دخل، وكلما قرب كلما كان الخطر أكبر، كأنها قنابل بتنزل. لو كان هذا متوقع أنه هذا مكان تنزل فيه قنبلة، هل يقربوا منه؟ بيتباعد ما أمكنهم. فإذن الخلاصة الابتعاد عن هذا المكان الذي هو منفصل عرفا عن مكان المعصية، الابتعاد عنه أحسن، ولكنه لا يجب طالما أنه منفصل عرفا عن محل المعصية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أن زوجها دائما يقول لها أنت عندما تتزينين للمناسبات، قال هذا التزين وهذا الحناء يكون لآل فلان الذين عنده المناسبة، وأنت ما تتزينين لي مثل ما تتزينين لهم، وأن هذا التزين للناس يكون أكثر من تزينك لزوجك. لكن هي ترد عليه بأنه هذا الآن قالت الأولاد كبروا وأعمال البيت، قالت ما حكمه هذا الآن، وهل يحق له أن يقول هذا الكلام، وهل هذا يعتبر سوء ظن من الزوج أم لا؟
0: وإلا سوء ظن منها هي، يعني ممكن يكون سوء ظن منها. على كل حال هو مشاهد تقصير النساء في التحسين لأجل الزوج، ومع ذلك هو من أكثر القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها تلفت زوجها عن أن يكون مشغول بالنظر إلى النساء الأخريات أو للتلفزيون أو غيره بتزينها، لكنها هي أهملت. والواقع أن أكثر النساء أو يمكن نقول كلهن، يعني إذا ما بلغنا في الكلام، أنها يتزين لحفلات النساء أكثر من تزينهن لأزواجهن، وإن حصل للأزواج هي بعض فترات، بينما الحفلات ما تذهب واحدة في الحفلة غير متزينة، فالجميع يذهبن إلى ذلك الشيء، وهذا من التقصير. وهي كانت تتعبد الله سبحانه وتعالى، وهي تريد أن تعذر نفسها بأن هناك أولاد في البيت، أولاد ولا حتى أولاد غيره. هو الحنة هذا إذا فعلته هو يبقى سواء كانت لزوجها وإلا للجيران ولا لأي حد آخر حنت لأجله، فهذا ليس عذر لها كونه موجود أولاد. نعم الزينة المطلوب منها من الملابس التي هي مثيرة، هذه إنما تكون في غرفة الزوجية لا تكون في خارجها. نعم من حقها أن تمتنع أن تلبس الملابس المثيرة خارج غرفة الزوجية إذا كانت هذه ملفتة للنظر وعندهم أولاد في سن إثارة الشهوة، تبتعد عن هذا الشيء وتفعله داخل الغرفة. داخل الغرفة حينما يطلب منها أي شيء متعلق بالزينة ووفر لها ذلك، يقول أنها تلبسي، وين تلبس، منين الملابس، جهز لها الملابس، فتكون هذه عبادة لها من أهم العبادات، تعتبر جهاد في سبيل الله، لأنها إنما تفعل ذلك امتثالا لأمر الشرع، وكذلك أيضا إعطاء الزوج حقه. وبالمقابل أيضا لم ينبغي للزوج أن يسامح في هذا الجانب، لأن كثير من النساء لسنا مفرغات للزوج، وإنما عليهن القيام بأمر البيت، عليها تنظيف البيت، عليها تغسيل المواعين، عليها طبخ الطعام وخبز وغير ذلك، فيكون أكثر وقتها لذلك، فتكون هي مرهقة. يجي الزوج من الخارج ويقولها فين التزيين، هات خادمة للبيت وطالبها بعد ذلك بهذا. على كل حال المرأة تجاهد نفسها ما استطاعت، وأنها كل مرة تتزين لزوجها تعتبر أنها في عبادة، ليس هذا أمر عبثي كونها تتزين لزوجها، ولا أن تظن أنه ما هو للآخرة، هذا آخرة، هذا من عمل الآخرة، بل من أفضل أعمال الآخرة وإن كان هو في الدنيا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم المرأة التي تحمل وتقرأ من المصحف وشعرها مكشوف؟
0: هو قراءة المرأة من المصحف خارج الصلاة وشعرها مكشوف هذا ليس محرم ولا هو حتى مكروه، يعني يمكنها أن تقرأ ذلك. ولكن الأحسن خصوصا عند تلاوة القرآن أن تلبس الملابس التي ستكون في الصلاة، يعني تستر عورتها ما أمكن كل العورة تعظيما للقرآن. فقال فالأدب الأدب يا ذا التالي، فقارن النور القرآن نور القرآن، فقارن النور يناجي العالي، هيئ لنجوى الملك الدياني طهارة الحدث والمكان، واستك لها والبس لباس الزينة ولازم الوقارة والسكينة. هذه من الأشياء المطلوبة التي ينبغي الإنسان عند تلاوة القرآن إن كان رجلا وإن كان امرأة أن يكون على طهارة ونظافة المكان، إن أمكن التبخير عند تلاوة القرآن، لأن الروائح الطيبة تجلب الملائكة والملائكة تنزل بالسكينة حينما يوجد القرآن، لا يكون في مكان في روائح كريهة ولا في حتى أوساخ، ويكون مع استقبال القبلة. هذا كلما حصلت هذه الأمور كانت أحسن. لكن لو تلت القرآن وشعرها مكشوف أو جزء من بدنها مكشوف، لا هو حرام ولا هو مكروه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. أنا أخذ اتصال من السيد عمر بسعيدة، تفضل سيد عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بالدكتور سالم والأستاذ سالم. وموضوعنا يا أخي عندنا مسجد يا أخي بنانا ما شاء الله، والمسجد ما شاء الله قايم والناس يصلون فيه، ولكن وصرفت لنا مساحات أمام المسجد وخلف المسجد وعلى جانبين مساحات يعني واسعة جدا، وحبينا أن احنا نبيع قطعتين من هذه المساحات حق المسجد لإصلاح المسجد، هل يجوز لنا أو لا؟ السؤال الأول هذا.
1: واضح.
2: السؤال الثاني، عامل عمال البناء يعني يشتغل في البناء، فقال نحن الحين نشتغل كل يوم في البناء، لما نأتي الصبح نحصل التراب هذا أو الرمل أو الكثيب نخلطه مع السمنت هذا يعني يباتن فوق الكلاب يبولوا والقطط هكذا يعني، ويصبح هذا الرمل متنيس ونحن نخلطه مع الماء مع السمنت ونشتغل به وتتنيس السامان حقنا وبعض الأجسامنا تصيبوا بعض الأشياء من هذا الخليط حق هاي السمنت والكثيب. فنحاول نحاول نحن بقدر الإمكان نخل، لكن بعض أشياء نحصلها بعد ما نصلي بين الأظافير أو بين حياة الدقيقة كذا يعني، هل يتياوز عنه هذا ولا كيف نعمل يعني؟
1: واضح.
2: وشكرا جزاكم الله خير.
1: أنتم كذا.
2: الله يعطيكم العافية.
1: نعم، نأخذ أسئلة سيد عمر بسعيد، وسأله الأول يتكلم عن المسجد وأنه حوله مساحات، فهل يجوز لهم بيع بعض هذه المساحات لإصلاح المسجد؟
0: هذه المساحات إذا كانت وقف لا يجوز بيعها أبدا، ونحتاج المسجد إليها، وإن كانت المصلحة في بيعها في هذا المكان وتحصيل بدلها في مكان آخر، لأن الوقف لا يباع بحال من الأحوال، وخصوصا إذا كانت هي قطعة أرض ما يجوز أبدا، ونخيف استيلاء ظالم عليها، خاف أن أحد ظالم يستولي على هذا المكان، طالما أنه وقف لا يباع بل يبقى الوقف على ما هو عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم تكن هي وقف وإنما كانت هبات أحد أعطاهم إياها للمسجد، فإذا كانت هبة مقيدة بأنهم هذه تكون توسعة للمسجد أو تكون مثلا مكان وقوف سيارات للمسجد أو نحو ذلك، فهذه هبة مقيدة لابد أن تصرف فيما أعطيت له، فإذا لا يجوز. يجوز في حال واحد، وهو أن هذه أعطيت للمسجد على سبيل الهبة ملكا للمسجد وليس وقفا يتصرف فيها كيف شاء، وكانت المصلحة للمسجد في بيعها، فحينئذ يمكن بيعها، وإلا لا يصح. وإلا لا يصح بيعها إلا بهذا التقييد، كون الآن المصلحة في بيعها وكانت أعطيت على سبيل الهبة المطلقة من دون أن تكون مقيدة بشيء، ومع ذلك ممتنع والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من
3: الأخ أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الخطة هنا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هنا في تكبيرة الإحرام الخطة هنا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، الخطة هنا في تكبيرة الإحرام رفع اليدين، هل أسباب باطلة أو صحيحة الخطة هنا؟
3: واضح.
4: خطأ.
1: أنتم كذلك
0: بس هذا؟
1: نعم. سؤاله الثاني الأستاذ عمر بسعيدة يسأل عن الرمل، أن الرمل وأمواد البناء التي يشتغلون فيها قد تأتي بعض الكلاب وتبول أو تتغوط في هذا المكان فتنجس هذا الرمل، فهم يباشرون هذا الرمل في العمل وقد يدخل في أظفارهم وكذا، فما حكم الصلاة إذا وجدوا شيء فيها؟
0: تمام، هذه من المشكلات الكبيرة، مسألة الكلاب هذه وكونها تبول أو تروث على الرمل الذي يبنى به، والأصل الطهارة، ما يكون النجاسة إلا إذا تيقنوا، إذا تيقنوا بأنها بالت في هذا المكان أو راثت في هذا المكان، هذا الموضع الذي بالت فيه هو نجس إذا رأوه مشاهدة يقينا. أما لو هو غالب الظن أنها فين بتروح الكلاب، نحن نشوف الكلاب هي فوق هذا الرمل الليل كله، أكيد بتبول، أكيد تخرى فيه. نقول الأصل الطهارة، وإذا تعارض الأصل والغالب يقدم الأصل على الغالب في مثل هذه الأمور، فتكون هذا المكان الرمل طهر، ومع ذلك ينبغي التنزه عنه ما أمكن لأجل أن توقع صلاتك صحيحة من دون أي شك ومن دون أي ريبة في ذلك. فإذا الخلاصة تعتبر هذه نجاسة إذا تحققوا منها، لا يجوز حتى إدخالها في البناء، علم بأن هذا نجس، لأنه لو كان صاحب البيت علم بأنه هذا نجس قد بال فيه ما يرضى بأنه يدخل في ضمن البيت، يريد أن يعزلونه على جانب، وخصوصا إذا كان هذا قليل من الرمل ليس كثير منه، وهو كان يسأل من ناحية الصلاة، فإذا تغسل وهذا لم يكن إلا باقي بقايا بحيث من الماء وصل، لكنه يسأل من ناحية النجاسة، هذا المكان لا يتعين أنه نجاسة، يعني هذا الرمل المتبقي حتى لو كان كثير ما يتعين أنه نجاسة إلا إذا تحقق أن هذا الجزء منه هو نجاسة، هو الرمل بعمومه إذا رأى أنه بال فيه هذا في جزء منه نجس، لكن أي رمل يصل إلى جسمه يحتمل أن يكون هذا من الطهر، فطالما أنه يحتمل أن يكون من الطهر فإذا صلاته صحيحة حتى ما أزاله عمدا. أهم شيء أن لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن القاعدة عندنا أننا لا ننجس بالشك، بمعنى أننا لا نحكم بالنجاسة مع وجود الشك، لا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين الذي لا شك فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا الأخ أبو أمين ومعه سؤال واحد اليوم، ويقول أنه لو أخطأ المصلي في رفع يديه أثناء تكبيرة الإحرام، هل يضر هذا الخطأ في رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام في الصلاة أم لا؟
0: هو لا يضر رفع الخطأ في، سواء كان رفعها أسفل، رفعها متوسط، رفعها أعلى، كل هذا يعتبر له حصول أصل السنة وكمال السنة إذا حاذت الأذن، يعني الإبهام حاذت شحمة الأذن، هذا يعتبر به الكمال، ولكنه ما يأثر فيه إلا في حال واحد، أنه لما رفع يديه حرك رأسه ولا حرك شيء، لأنه هذه حركة وهذه حركة فهي تبطل الصلاة عند العلامة بن حجر، فإذا رفع يديه وحرك رأسه، ولذا كانت بغت انتباه لما الإنسان يرفع يديه الله أكبر يخفض الرقبة هكذا مع رفع اليدين، فقالوا بأن هذه الصلاة باطلة، لأن اليد هذه وحدة واليد الثانية وحدة، وحركة الرأس من الأعلى للأسفل صارت حركة ثالثة، فبطلت الصلاة عند العلامة بن حجر، والعلامة الرملي أمره عنده أخف، لأن هذه الآن الرفع مطلوب، وحينما تكون الحركة مطلوبة في الصلاة لا تحسب من الحركات التي هي مبطلة للصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنه في بنت في أثناء الدورة يخرج منها دم، وهذا الدم لونه بني غامق في أيام الدورة الشهرية، قال هل يعتبر هذا حيض أم لا؟
0: على الأصح في مذهبنا أن الصفرة والكدرة هذا بيكون بني غامق، بين الكدرة وبين يحتمل أن يكون حتى قريب إلى الدم، كونه ليست كدرة فقط إنما كدرة غامقة حتى وصلت إلى لون بني، فهذا يعتبر من الحيض إذا كان هو دم، وإذا لم يكن دم وإنما مجرد كدرة فهو أيضا يعتبر من الحيض، على الأصح ذاك يعتبر حيض بلا خلاف لو كان النوع عبارة عن دم، وإذا لم يكن عبارة عن دم وإنما هي مجرد كدرة هذا حيض على الأصح، والأصح في ذلك أيضا سواء كان تقدم قبله قوي يوم وليلة ولا أقل من يوم وليلة، أو بعده دم قوي يوم ليلة أو أقل من ذلك يعتبر حيض، يعني في أي جزء من إذا بلغ 24 ساعة سواء كان قبله قوي وبعده قوي أو لا، وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة عائشة أن نساء الأنصار كان يبعثن لها درجة فيها الكرسي فيه أثر الصفرة والكدرة من الحيض، فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترون أن تخرج القطنة نقية ليس عليها شيء من آثار الدم، وليس شرطا تخرج بعدها الرطوبة، يعني إذا أدخلت المرأة في فرجها القطنة فخرجت ليس عليها أي شيء لا ولا خط واحد، فإذا حصلت الطهارة. وإذا خرج عليها ولو خط واحد أصفر أو أقدر فهذه تعتبر لا يزال من الحيض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. عندنا سائل هنا يسأل ويقول ما نصيحتكم للأخوة الذين لا يسددون فواتير الماء والكهرباء من ناحية التسديد، وكذلك من ناحية أنهم لا يبعدون الأوراق، فيأتي القاري الذي يقرأ العداد هذا قال ويأخذ هذه الأوراق القديمة ويرميها في الشارع، وبعض الأوراق هذه قد تكون فيها أسماء معظمة مثل عبد الله مثل محمد، فما نصيحتكم وتوجيهكم لهم؟
0: تمام. هذا بالنسبة أولا تسديد الفواتير هذا واجب، شيء واجب عليه، ما عاد يحتاج إلى كلام وإلى نقاش ولا إلى سؤال فيه، الحلال مبين والحرام مبين، فهذه شيء قد لزمتهم شرعا فواجب عليهم أداؤها، وإلا يصيرون مطالبون بها في الدنيا ومطالبون بها في الآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يتخوضون في مال الله، قال فلهم النار يوم القيامة. المال العام هذا يعتبر مال الله سبحانه وتعالى، ليس بأحد أولى به من الآخر. فقال لما ذكروا ناس يتخوضون في مال الله قال فلهم النار يوم القيامة. هذه المسألة الأولى. نعم. المسألة الثانية مسألة الأوراق هذه لا يكون اعتبر فيها معظم إلا إذا كان هو اسم الله تبارك وتعالى مقصود به الله، مثلا موجودة فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما اسم شخص هذا اسمه عبد الله وهذا اسمه عبد الرحمن فهذا غير المعظم، إلا لو مثلا اسم محمد يقصد به محمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أما لو كان محمد فلان ابن فلان فهذا ليس ذلك الاسم المعظم، حتى لو قال الاسم المشترك بين المعظم وبين غير المعظم هو يكون معظم إذا قصد به صاحب الاسم الحقيقي الذي هو مثلا رسول الله أو مثلا الله أو نحو ذلك، فهذا الذي يكره إدخاله الخلاء. وكذلك أيضا يعني يحرم رمي في الأرض، هذا رمي في الأرض بيكون حرام لو كان هذا في اسم الله واسم النبي محمد ذاته، أما عبد الله هذا صار مسمى شخص، هذا مسمى شخص هو عبد الله أو عبد الرحمن. ومع ذلك كونها اللغة العربية ينبغي الاحتياط فيها، مع أن المنصوص عليه أنه يجوز وطئ الأقدام على اللغة العربية إذا لم يكن عليه اسم الله ولا بقصد الامتهان، مثلا مكتوبة في سجادة وقف ما هي لله، معشان مكتوبة لله وقف قال بيمشي عليها وفيها كلمة وقف، هذا ما هو حرام ولا هو حتى مكروه، ومع ذلك ينبغي الاحتياط هذا لكونها لغة القرآن احتياطا لها. لكن هل وقع في الحرمة؟ لا، بيكون في الحرمة إذا كان اسم معظم الله أو النبي محمد أو أحد من كبار الأمة مثل الصحابة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ ونستقبل اتصال من أبو صالح من دمون، تفضل أخي أبو صالح.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معنا سؤال، لو مثلا شخص قرأ قرآن أو صدق بصدقه وطبعا لوالديه ولا لأحد من أقاربه، هل هو يحصل شيء من الأجر؟ يعني
1: سؤال.
5: هذا المتصدق أول من
1: السؤال
5: الثاني.
1: تفضل.
5: إمام يقدم يقول أعوذ برب الناس قبل قول أعوذ برب الفلق مثلا، يقدم سورة في الأولى ويرجع بعدين للسورة اللي قبلها مثلا. هل هذا جائز ولا ما جائز؟
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
5: يلا بارك الله فيكم.
1: بسم الله إن شاء الله. نأخذ أسئلة أبو صالح. سؤاله الأول يسأل عن المتصدق هذا بالقرآن، يقرأ القرآن ويهبه لأحد الأموات، هل يكون الأجر كله للأموات أم أنه يحصل هو على شيء؟
0: تمام. هو من عمل طاعة أو قربة أي نوعها، سواء كانت صدقة أو كانت مال أو تلاوة قرآن أو ذكر أو عمل صالح، وهب ثوابه إلى أحد من الأحياء أو الأموات كما ذكروا في بغة المسترشدين، حتى لو كان من الأحياء، لو كان والديه لا يزال على قيد الحياة، تصدق اللهم أوصل ثواب هذه الصدقة إلى والدي أو إلى أمي وهم لا يزالون على قيد الحياة، ومن باب أولى إذا كانوا قد ماتوا فيصل الثواب إليهم. وقالوا بعدين يعتبر هذا الموهوب له الثواب كأنه هو الذي فعل ذلك، يعني يعتبر الأب هذا الموهوب له الصدقة كأنه هو الذي يتصدق، أو الأم التي وهب لها تلاوة القرآن كأنها هي التي تلت القرآن. وسؤاله هو يقول هل هذا الشخص له ثواب ولا ما له ثواب؟ له ثواب، ثواب التسبب في حصول الخير لوالده أو لأي شخص، حتى شخص أجنبي ما له علاقة به أبدا كونه أهدى له هذا الثواب،
1: ثواب صدقة.
0: نعم، له ثواب الآن أنه تسبب في حصول الثواب لهذا الشخص، ويصير ذلك الشخص الموهوب له هو كأنه الذي قام بذلك الفعل، فإذا الثواب الأصلي للفعل يذهب إلى ذلك الشخص،
1: نعم.
0: وثواب آخر ثاني آخر لهذا الشخص لكونه تسبب في إيصال ذلك الخير إلى ذلك
1: الشخص، فكأنه مثل الدال على الخير كفاعله، فيحصل كأنه مثل الثواب.
0: نعم تقريبا هكذا. يبقى عندنا أنه هي لصيغة الهبة، هبة الثواب واثنين، إما واحد يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته من القرآن العظيم إلى روح فلان ابن فلان، فهذا يصل نفس الثواب إلى ذلك الشخص طريقة، وهذه هي الأسلم إذا كنت تريد أن يصل الثواب فعلا إلى ذلك الشخص، لأن الثواب هو حقك الآن، أنت الذي فعلت، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحول الثواب منك إلى ذلك الشخص. في الطريقة الثانية أن تقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأته من القرآن، فإذا تقبل الله سبحانه وتعالى يذهب مثل الثواب إلى ذلك الشخص الموهوب له، ولك أنت ثواب الأصلي، الثواب الأصلي باقي لك، وأنت تقول أوصل له مثل ذلك الثواب. فالأول احتياط من ناحية أنه
1: يقينا وصل الثواب،
0: نعم، لأنه هذا حقك وأنت قد حولته إلى ذلك الشخص. أما هذا هو مجرد دعاء، وفضل الله تبارك وتعالى أرجى للقبول الدعاء، أرجى للقبول من الرفض والرد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤال الثاني يقول ما حكم تقديم سورة قراءة سورة الناس على سورة الفلك؟
0: هذا مكروه، مكروه أن يطول الركعة الثانية على الركعة الأولى في التلاوة، تلاوة الركعة الثانية على تلاوة الركعة الأولى، وكذلك أيضا مكروه أن يقرأ على العكس، يقرأ السورة التي هي متأخرة في الركعة الأولى على السورة المتقدمة ليقرأها في الركعة الثانية، هذا يكون مكروها، ولكن الصلاة صحيحة وليس في الصلاة شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أن جوال زوجها قد تنجس، وكانت هي السبب، قالت من غير عمد مني، قالوا الآن إذا غسلته قال سيتعطل، قالوا وأخاف من إخبار زوجي لأنه سيغضب علي إذا أخبرته أنه تنجس الجوال، قال وليس معي نقود لكي أشتري جوال جديد مقابل بدل هذا الجوال، قالت ماذا أفعل الآن، ماذا أتصرف في هذه النجاسة؟ قال قد سمعت في مذهب ثاني أنه يطهر بوضعه في الشمس، فهل يجوز لي أن أضع هذا الجوال في الشمس ويكون طاهر أم لا؟
0: هو لو كان جوالها بإمكانها أن تفعل فيها كذا تطهره هي الذي ستحمله، لكن طالما أنه جوال غيرها فلا بد من إخباره، فإذا واجب عليه، لأنه هو الرجل لا يريد هذا الجول مثلا، هنا لا يريد أن يمشي على هذا الجول أو حتى لا يراه، بل حتى لو كان يراه الواجب عليها أنها تخبره بأنه هذا الجوال قد تنجس، لأنه قد يتورى، حتى لو فرضنا أنه هو حنفي يرى أنه يطهر بالشمس وقد تنجس بذلك، لأنه ربما يحتاط للمذاهب الأخرى، فكون هي الآن الذي تسببت في تنجيسه فيجب عليها أن تخبر زوجها بما حصل، ثم بعدين يطالبها بتعويض أو لا يطالبها بتعويض، هذا أمر آخر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائل من الشحر يقول هل يجوز جمع المغرب والعشاء مع العشاء؟ قال إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا، هل يجوز لي أن أجمع المغرب مع العشاء إذا كان وقت العشاء يتأخر؟
0: الله سبحانه وتعالى جعل لنا الصلوات على مواقيت،
1: نعم.
0: فإذا كانت المواقيت هذه لا يجوز الخروج عنها إلا فيما حدده الشرع، وحدده الشرع في السفر الطويل، في السفر الطويل يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وكذلك أيضا في عند المطر، لكن والسفر على خلاف، في بعض الأئمة يقولون بجواز الجمع في السفر، لكن من غير ذلك إنه الحاجة دعت إلى التقديم، أو كذلك أيضا لكونه مثلا يتأخر الوقت كما قال، هذا لا يجوز، لا يجوز، خصوصا إذا كان العلة اللي كونه يتأخر الوقت، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، بل يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فتقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها يعتبر كبيرة من الكبائر، يعني تعمد ذلك يعتبر كبيرة من الكبائر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول اتفقنا مع صاحب تحلية الماء الذي يبيع الماء صحة، قال أنه يعطينا برميل ماء وبعدين حقه نتركه عندنا ونحن نعبي الماء، نشتري الماء من عنده ونستخدم هذا الماء
0: برمي.
1: هذا البرميل الماء. نعم الماء. قال الآن هل يجوز لنا أن نشتري ماء من شخص آخر ونضعه في البرميل ونستخدمه؟
0: هو هذا البرميل يعتبر عارية عندهم،
1: نعم.
0: وهو عارية مقيدة بوضع ماء هو، فهو لو كان يعني كان يظنون أنه يسامح في هذا، هو اليوم طلبناه هذا الشخص هو مشغول، نعم. فجبنا شخص آخر ويظن

0: به، هي تريد الطلاق منه فستعطيه الذهب في مقابل الطلاق، أو هو عرض عليها الطلاق في مقابل ما أعطاها من الذهب أو غيره من الأشياء، حينئذ يجوز. أما لا، أنه الآن يريد أن يعاقبها فيطالبها بالأشياء الآخر، هي مخطئة لا شك في هذا، وارتكبت كبيرة من الكبائر إذا كان الواقع كما يقول. الله أعلم بحقيقة الواقع، يعني قد تكون ريبة أو غيرة في على زوجته فيظن أنها فعلت. على كل الأحوال أنه إذا أعطاها شيء ما يحل إلزامها بإرجاعه، إلا إذا كان على سبيل المعاوضة بيعطيها الطلاق في مقابل ما أعطاها من الذهب وغيره، حينئذ يجوز إذا رضيت، كل هذا برضاها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول يسأل في الصلاة، ويقول أنه في بعض الأحيان أصلي وراء إمام سريع في الصلاة، قال حتى أن لم نكمل قراءة الفاتحة إلا وركع، وقال وكذلك يسرع في الركوع ويسرع في السجود، قال هل يجوز لي الآن مفارقة الإمام هذا وأكمل الصلاة وبعد السلام أقضي الصلاة أم لا؟
0: نعم يجوز له المفارقة، وخصوصا يعني تكون مفارقة بلا كراهة إذا كان يفوت عليه الأركان، بحيث أنه صار يسرعه في الفاتحة ويسرعه في الأركان، يخاف أن تكون الصلاة مسروقة من الطمأنينة ومن نحوها، فيكون انفراده الآن نية المفارقة يكون أولى. وقد نصوا على أن إمام الجمع القليل الذي يدرك الإنسان معه الصلاة كاملة من دون إسراع أولى من إمام الجمع الكثير الذي هو مسرع، بحيث أنه يخلف يعني بسرعة هذه كانت فيها إخلال في التلاوة أو نحوها. فالإسراع إذا كان يؤدي إلى عدم إخراج الحرف من مخرجه تماما ولا وضوح فيه، فيكون هذه يعني خلاف الأولى. وقد يبطل إذا كان يخرج الحرف من غير مخرجه، أو صار بسبب السرعة يبدي الحرف بحرف إذا كان في الفاتحة، هذا يعتبر مبطلة للصلاة. والصلاة يعني التلاوة بترتيل ولو نصف صفحة أفضل من التلاوة بإسراع ولو صفحة كاملة. واحد بيقرأ الصفحة سواء كان في الصلاة وخارج الصلاة بيقرأ بترتيل قراءة وليس تقطيع، فرق بين الترتيل وبين التقطيع، ما يكون كل حرف كأنه لوحده، لا قراءة صحيحة مرتلة أفضل من تكون قراءة سريعة صفحة كاملة، ذيك نصف صفحة أفضل من تلك والله أعلم. ومع ذلك حينما يكون خارج الصلاة يكون هذه خارج الصلاة وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت، لكن هو داخل الصلاة ما يكون هناك تأمل كثير، لأنه سيخرج عما هو بصدده. مطلوب داخل الصلاة عندما يقرأ الإنسان يأخذ المعاني الظاهرة للآيات ولا يتعمق في معانيها، لأنه هذا ليس درس تفسير، هو الآن في صلاة يأخذ الأشياء الظاهرة، لكن خارج الصلاة يمكن أن يتعمق في فهم الآية والمراد منها وإعرابها ليسهل الفهم عليه. وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت، آية تزيد على ختمة والله أعلم.
1: هو ذكر في سؤاله في الأخير أنه سينوي المفارقة ويكمل الصلاة، وقال بعد السلام سيعيد الصلاة، هل يلزمه إعادة الصلاة؟
0: لا، ما يحتاج إلى إعادة الصلاة، ولكن إذا كانت الصلاة فيها خلل أو يشعر أنه فيها خلل نعم مطلوب منه إعادته. وكذلك أيضا يسن لو أراد هو عموما حتى لو لم تكن في الصلاة فيها خلل، يسن لمن صلى منفردا أو صلى في جماعة أن يعيد، ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادتها مع جماعة، لابد أن يعيدها مع جماعة، وفرضه هي الأولى، وفرضه الأولى في الجديد. نعم الله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال متعلق بالصلاة والجماعة، ويقول السائل أنه إذا صلينا مع الجماعة هل يلزمنا معرفة من هو الإمام بالضبط أم لا؟
0: لا، ما يعرف ولا هو حتى مطلوب أنك تبحث من هو، خصوصا مثلا في الحرم يسمع قراءته من هذا الشيخ ويتأمل حتى يعرف من هو، هذا شيء سيشغله عن الصلاة، لا هو واجب ولا هو سنة، ولا يضر معرفته ولا جهله. أهم شيء أن تكون الصلاة رابطة بينك وبينه في مكان في جماعة 300 ذراع أو في مسجد، وتعلم انتقالات الإمام والله أعلم.
1: ذكرتم مكة، وكذلك عندنا سائل آخر يقول مرة ذهبنا إلى مكة وعندما رجعنا وجدنا في أمتعتنا جيك صغير مع حق الماء وسكين من الفندق، فماذا علينا أن نعمل الآن؟
0: مشكلة هذا، عليكم ارجع أو التواصل معهم تشترون منهم وتحولون لهم الحساب أو المسامحة فيه. لكن لو فرضنا قال أبغينا حقنا لابد من إرسال حقهم، أنت هذا خطأكم،
1: قد يكون قيمة المواصلات إلى هناك
0: أعلى. وإن كان حتى لو هذا قيمته مثلا 1000 ريال والمسافر هناك بتكلف 1000 ريال سعودي، فيجب عليك أنك توصل له هذا الأمر إذا ما سامح فيه. ولا تظن أنه مسامح، لأن كان قامت قرينة على أن صاحب الفندق مسامح في هذا فلا بأس، لأنه صار الآن من المعرض عنه، لكن بوجود قرينة ما هو بوجود تساهل. بعض الناس نعم دهريب وأنا بيسامح في هذا الأمر، الله أعلم، لكن يوم القيامة إذا ما هيش مسامحة حقيقية بيأخذها من حسناتك، وأنت اليوم مهما بذلت من المال أهون من أن تعطي حسنة واحدة من حسناتك لشخص يوم القيامة، بيكون فيها حنق وفيها بكاء يوم القيامة لما يأخذون من حسناتك، ما أنت ما تشعر بها الآن، ترى أن الأمر سهل، ولكن فإذا بها شيء كبير والعياذ بالله أن تأخذ من الحسنات أو تعطى من السيئات والعياذ بالله في كل من هذا. على كل الأحوال من ناحية الحكم الظاهر الشرعي واجب عليك إيصال هذا الجك له، إذا ما قدرت أنك تعتاض عنه يعوض تعطي شيء آخر أو يسامحك فيه، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم قتل الذر النمل بأي طريقة كانت؟
0: أيوه، هو النمل في نوعين، نمل هذا مطلوب قتله ونمل غير مطلوب قتله، بل هو حرام قتله من دون سبب، وهو النمل السليماني. النمل السليماني قال هذا الكبير الذي يكون في الخراب طويل، ما هو الذي يسمى عندنا بالذر، الذر هذا مطلوب قتله لوجود الإيذة فيه. وهذا النمل السليماني جاء النهي عنه في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة، عن قتل النحلة والنملة، نملة هذا النمل سليمان والثالث الصرد والرابع الهدهد، هذه الأربعة جاء في الحديث النهي عنه. ولكن لو جاءت إلى بيتك وما في طريقة لدفعها إلا بقتلها، يجوز الآن هذا من باب الصيال تدفع عنه، ولكن عموما بالنسبة للذر هذا النمل هو مطلوب قتله، لكن كيف الطريقة، هو سؤال عن الطريقة في قتله. إذا كان في طريقة أخرى غير الإحراق فتتعين هذه الطريقة، إذا استخدام بالمبيدات الحشرية أو بضربها مثلا فهذا يكون أولى، لكن لما يكون كثير إيش بيقتلها هذه، فقالوا لا بأس من استعمال النار في حرقها، يأتي بسعفة ويمر عليها هذه حتى يحرقها كاملة، لكونه هذا متيسر له، لو كنا بنقتلها مثلا بحذاء يعني خذ وقت طويل حتى نقتلها كلها، لأنها كانت خلية كبيرة من الذر، والذر هذا في قتله أجر لأنه مؤذي، وكل مؤذي قتله سنة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يسلم على محارمه وفيهم أجانب أو لا؟
0: السلام يعني السلام يعني ما مصافحة. السلام هو يجوز أن يسلم الرجل على جمع النساء، جمع من النساء بحيث أنه تجوز الخلوة بهن، يجوز له أن يسلم عليهم وعليهن رد السلام، واحدة منهن عليها رد السلام. وكذلك أيضا المرأة يمكن أن تسلم على رجل وعنده من يمنع الخلوة، حينما تجوز الخلوة يجوز السلام، يعني إذا كانت واحدة ثقة وهذه ثقة وكان يحتشمهما يمكن هي أن تسلم عليه وعليه رد السلام، لكن ابتداء هكذا رجل يريد أن يسلم على امرأة أو امرأة تريد أن تسلم هذا منهي عنه. فإذا كان السلام الرجل على المرأة يعتبر هذا مكروه، ابتداء الرجل بالسلام على المرأة، وهذا نحن نتكلم على المرأة الشابة. أما المرأة الكبيرة فهذه يسن السلام عليها، واجب عليها أن ترد السلام، ولها هي أن تبتدئ بالسلام، الكبيرة التي صارت من القواعد اللواتي لا يرجون نكاحا. فهذه المرأة الشابة يجوز للرجل لكن مع الكراهة أن يسلم عليها، وهي حرام عليها أن ترد عليه السلام، وأن تبتدئ بالسلام من باب أولى. فإذا كانت فيجوز في أربع أحوال هذه للمرأة أن تسلم أو ترد السلام، يجوز في أربع أحوال. الحال الأول إذا كان هذا محرم لها، الحال الثاني إذا كان هو جمع من الرجال بحيث تحيل العادة اجتماعهم على الفاحشة فيمكن أن تسلم عليها، مثلا فصل كبير مستحيل عادة أن يجتمعوا على فعل الفاحشة بها فيمكن أن تسلم عليهم. وكذلك أيضا إذا كان مع وجود من يمنع الخلوة وهي امرأة أجنبية، وكذلك أيضا إذا كانت عجوزا لا تشتهى، إذا صارت كبيرة لا تشتهى يمكنها أن تسلم، بل يسن لها السلام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثاني يقول هل واجب علي أن أرد السلام إذا كان المسلم علي الذي سلم علي هو امرأة أجنبية، قال لك هذه الامرأة الأجنبية هي عجوز وقد انكسر خاطرها إذا لم أرد السلام؟
0: إذا كانت امرأة عجوز هذا واجب عليك أن ترد السلام، إذا كانت عجوز لا تشتهى صارت من القواعد فهذه واجب رد السلام، لكن لو كانت عجوز لكنها ذات هيئة لا تزال تشتهى فهذه حرام، يعني يكون مكروه رد السلام عليها، هي حرام عليه هي تبتدئ ويكون مكروه عليك أن ترد السلام، إلا لو كانت مع جمع. مثلا أحيانا قد يدخل إلى دكان مجموعة من النساء، إذا كان النساء محتشمات بحيث هو أصلا يحتشمهم بحيث أنها تجوز الخلوة، يجوز أن تسلم عليها، فإذا سلمت يرد السلام عليها، لكن لو دخلت واحدة فقط هو هي في الداخل، إذا سلمت عليه لا يرد السلام عليها، وهي حرام عليها أن تبتدئ بالسلام. نعم.
1: وكذلك عنده سؤال آخر ويقول ما حكم السلام على الجالسين في المسجد؟ قالوا فيهم من يركع وفيهم من يقرأ وفي حلقة علم، وهل يجب عليهم الرد أو لا؟
0: هو السلام عموما مطلوب لكل مار عليه، بل حتى الإنسان إذا دخل بيته يسلم على أهل البيت، وهذا أمر مطلوب، ربما كثير من الناس يتسهلون فيه، فإذا لم يكن أحد في البيت ينوي السلام على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهو يتكلم الآن على من يقرأ القرآن أو في حزب أو نحو ذلك، كلامهم يقتضي العموم أنه نعم هذا مطلوب، إلا هم استثنوا من كان في يقضي حاجته، من كان في قضاء الحاجة أو كان يأكل وكان الطعام في فمه لا تسلم عليه، ربما الكلام ربما يخنقه، وكذلك أيضا من يغتسل لأنه ربما تنكشف منه العورة، بخلاف من يتوضأ تسلم عليه، وحينئذ هؤلاء غيرهم من تالي القرآن ومن في أي شغل واجب عليهم الرد، إذا سلمت عليهم واجب عليهم الرد، هذا الذي لا يسن السلام عليهم هو من كان في قضاء الحاجة أو كان في الاغتسال أو كان يأكل، وأيضا قالوا المبتدع والفاسق هذا الذي لا يسن السلام عليهم، ومن عداهم يسن السلام عليهم من عموم الناس، ورد السلام هو يعتبر واجب على سبيل فرض الكفاية، حتى في الرسائل، في الرسائل هذا الذي ربما الناس يتساهلون فيها، ولكن إذا كان فيها صيغة السلام قال السلام عليكم وتقولوا عليكم السلام، إما تكتب له وعليكم السلام حتى بالرسائل الواتس الآن، إذا كتب لك السلام عليكم إما أن تجيب لفظا وحدك أنت في الغرفة التي أنت فيها تقول عليكم السلام، أو تكتب له وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخرها. وقالوا لا يجب السلام إذا كان قال واجب السلام إذا قال يعني واجب رد السلام عفوا واجب رد السلام إذا كان قالوا السلام عليكم أو قال عليكم السلام أو قال سلام عليكم، أما لو قال سلام عليكم كما قد يفعل بعض بالإسكان ومع إسقاط ال، لو قال السلام عليكم هذا واجب الرد، لكن لو قال جمع بين الاثنين بين إسقاط ال وإسقاط التنوين وقال سلام عليكم فهذا لا يسن يعني لا يجب رد. نعم. وكذلك أيضا قالوا لو كانت هذه شيء فيها من تحية الجاهلية لو أتبعها قال السلام عليكم صبحكم بالخير قالوا لا يجب الرد، يعني لو قال السلام عليكم ثم بعدين قال صبحكم الله بالخير لا هذا ما يدخل في ما قالوه، أو بدأ قال صبحكم بالخير ثم بعدين قال السلام عليكم في نفس الوقت هنا قالوا لا يجب الرد لأن هذه أشبه بتحية الجاهلية فلا يكون فيها رد، وفي تفصيلات أخرى لكن نكتفي بهذا القدر في هذا والله أعلم.
1: وسؤاله الأخير كذلك متعلق بالسلام ويقول إذا أحد قال لك سلم على فلان هل يجب عليك أن تخبر ذاك الشخص أو لا؟
0: نعم، إذا كنت تحملت عنه قالك سلم على فلان وقلت له نعم تمام أو قلت له إن شاء الله على سبيل التبرك ليس على سبيل التعليق، قلت سلم على فلان قلت إن شاء الله يعني إن شاء الله بسلم عليه وإن لم يشاء قاصد بهذا التعليق فهذا لا يلزمك، أما إذا أنت أخذت على نية أنك تمام موافق أنك بتبلغ السلام
1: بيكون حكم الوعد، يعني
0: حكم الأمانة ما يحكم الوعد الوعد يمكن خلفه على الكراهة على مذهبنا وهو صفه من صفات المنافقين، لكن بالنسبة هذه أمانة تحملتها عنه فيجب عليك أن تؤدي الأمانة وتبلغ السلام، ثم إذا بلغ السلام هو قاله قل لي فلان السلام عليك من فلان فجاء يقوله فلان يسلم عليك فهذا واجب على هذا المخاطب أن يرد السلام ويبتدأ يقول عليك وعليه السلام أفضل، يعني لو قال عليه السلام فقط ما قال وعليك أيضا صحيح، لكن هو لما قاله في الصيغة السلام على فلان قل لفلان السلام عليكم ورحمة الله فجاء يقوله فلان يسلم عليكم من باب أولى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله من فلان، وكذلك أيضا لو قال له سلم على فلان هو قاله سلم على فلان فجاء يقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فلان فهذا الشخص المخاطب لابد يقول وعليكم السلام ورحمة الله لأن هذه صيغة سلام، أما لو جمع بين الاثنين يعني قاله سلم على فلان وجاء يقوله فلان يسلم عليك. هذه لا يجب الرد فيها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم ونفعنا الله تعالى بعلمكم. وإلى هنا إلى أخوة المتابعين وصلنا إلى نهاية الحلقة ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين. والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب حسن المتابعة. والشكر لمنفذ الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. إن الله يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وساعتنا ودقائقنا وكل لحظاتنا, يجعلها في طاعة ويشغلها بالطاعة ويشغلها بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يرضي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, وعلى كل نية جامعة شامل خيرات الدنيا والآخرة, وإلى حضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر, برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
3: حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزى ببيتهم بقسم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها صلاة الجنازة الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزاء ببيتهم بقسم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر أعيان وعقال وشباب حارة عيديد الشرقية بتريم أن تدعوكم لحضور البردة السنوية العامة وتكريم الطلاب الأوائل بالدورة الصيفية، وذلك بمناسبة شهر ربيع الأول وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخلل الحفل قراءة البردة الشريفة لفرقة الصفا الإنشادية بالحارة وتكريم طلاب الدورة التعليمية الصيفية 29 بدار الأنوار الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم أوبريت مشوق وهادف بعنوان رياضتنا بقيم إسلامية، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة. مكان الحفل بالهنجر على الشارع العام بحر مسجد حسن بعيديد الشرقية، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مشاركة للأمة الإسلامية بذكرى الميلاد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، يسر عقال وأعيان وشباب حارة التوفيق بعيديد أن يدعوكم للاحتفال بهذه المناسبة العطرة حسب المواعيد التالية: هذا اليوم الجمعة عصرا للرجال تنظيم وترتيب ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، وللنساء قراءة السيرة النبوية في بيت الشيخ أبي بكر بن علي الدويل أبا فضل نجدي شرق جامع التوفيق على خط الإسفلت، وللأطفال إقامة مسابقات وألعاب ترفيهية بساحة جامع التوفيق بعيديد، وبعد صلاة المغرب قراءة السيرة النبوية بجامع التوفيق بعيديد، وبعد العشاء التحرك بالزف بمشاركة عقال وأعيان الحارة إلى ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، ثم قراءة البردة وتقديم أوبريت هادف بعنوان عهد الشباب لنبي الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شبابنا الواعد، مستقبلكم يبدأ بخطوة صحيحة. محتار بعد الثانوية أو تدرس وتفكر في المستقبل وتتساءل هل للشهادة قيمة أم أركز على العمل والسوق؟ تخرجت ولم تلاقي فرصة عمل في تخصصك؟ تستضيف مجموعة النهضة ملتقى الخليف للطالب الجامعي بعنوان خارطة الطريق الدراسة أم العمل، لقاء شبابي ممتع نتحدث فيه بصراحة عن واقعنا ونجيب عن أهم الأسئلة التي تدور في بالك، مع فقرات متنوعة تساعدك في اختيار طريقك بثقة وبدون حيرة. يلتقي بكم في هذا اللقاء المهندس سامي بن أكرم التمور، استشاري ومدرب في التطوير المهني وريادة الأعمال، باحث دكتوراه إدارة التكنولوجيا والعمليات جامعة أوتارا، وكذلك الدكتور أبو بكر بن سالم مصيباح أخصائي الصحة العامة والصحة الفموية والطب الشخصي. لمن هذا الملتقى؟ خريج الثانوية المتجهون للجامعة، طلاب الجامعات والمعاهد حاليا، خريج الجامعات والمعاهد المقبلون على سوق العمل. الزمان والمكان: هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمكتب الشيخ عمر الخطيب بالخليف بجانب مسجد قسيمي. حضوركم يسعدنا ويصنع الفرق، ننتظركم بشغف.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متخلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.

0: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
1: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
3: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي. أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير. عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها، فإنه سيتركها من تلقاء نفسه. إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر. مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل. مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها. مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها. تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه. تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: ஓடுவோம்.
1: அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்.

الفضل. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

أكبر، لا

Thank you.

صلى الله وسلم عليك وعلى آله، ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعلى

تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أكبر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمد وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم فكأنما يجني الناس من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، وإذا تحدث فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام. طويل الصمت متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة، لا يرى إلا رائحا أو غاديا. يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه تبارك وتعالى، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه عند الله عز وجل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، يقول قائدنا الأعظم والإمام الأكرم والمرسول من عند الله تبارك وتعالى لنا: تعلموا ما تعلموا فوالله لن يتقبل منكم حتى تعملوا. لابد أن ينتقل العلم إلى العمل، ولا بد أن تنتقل المعرفة إلى المعاملة، ولا بد أن يمضي الإنسان في حياته على ظهر هذه الأرض بوفق ما خاطبه الحق جل في علاه في كتابه، وبوفق ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وبمسلك ما فهمه واستنبطه السلف الصالح علماء الأمة وأرباب الأهلية للاستنباط فيها. والزم كتاب الله واتبع سنة واتبع هداك الله بالأسلاف. لابد أن ينتقل العلم إلى واقع

غنيا كان او فقيرا فان قراءه المرء لابد ان تكون لله تبارك وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولم تكون حياه الانسان في منهجه عقيده وفكرا وسلوكا ومعامله في هذه الحياه الا اذا مرت عبر منهجه سبحانه تبارك وتعالى. كل فكر وايمان وكل مسلك واسلام وكل اتقان واتقان لم يمر عبر هذه السلسله من المعرفه وكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد الائمه فان صلاته مردوده عليه ابوابه وافعاله واحواله. يقول في ذلك قائدنا الاعظم وامامنا الاكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا اعتقاديا او عملا في شؤون معاملاته من حله وحرامه او في شؤون عباداته او مناكحاته، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود على صاحبه مهما كانت تعاطفاته ومهما كانت اهدافه ومهما كانت مطالبه، لابد ان يمر عبر هذا المسلك العظيم شرع الله تبارك وتعالى في وضوئه وطهارته، في صلاته وعبادته، في زكاته وصيامه، في حجه، في معاملاته، في مناكحاته. لابد ان يمر عبر هذا المسلك. حتى نظم الائمة ذلك فقالوا: وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا تقبل. ولقد قام الرجل يصلي مخلصا صادقا لكنه لم يمر بصلاته عبر المعرفة والعلم، فقال له النبي: صلي فانك لم تصلي. ولقد تعامل الرجل في تعامله او تعاملت أسرة في تعاملها بوفق ما تحب من أهداف وما تريد من منافع، فقام النبي خطيبا وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست بشرع الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. فقولوا لأصحاب العبادات التي تمر على غير وجه الشرع أو ناقصة في الشرع إن الأعمال مردودة، وقولوا لأصحاب المعاملات في بيوع أو إيجارات أو غيرها من أنواع التعاملات: مهما كثفتم من الشروط والقيود المخالفة لشرع الله سترتد عليكم بعد ذلك. فأي شرط رد ليس في شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل ومردود على أصحابه. إن هذا العلم علم الشريعة التي تستفيد من

ولا يخلو مجتمع ولا تخلو معاملة في كرب أو هندسة أو غير ذلك من منافع لعباد البلاد، كلها بحاجة إلى أن تمر بالمنافع شرع الله تبارك وتعالى. وإذا كان العمل مربوطا على أصحابه ربما يأثمون أكثر مما يظهرون، مهما كان الظاهر غير منافعي. وطاعة يا عباد الله أن يعظم شرع الله تبارك وتعالى وأن يعرف لسانه لواء شرع الله قدرهم ومكانتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ الوافر. وكان سهل التستري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، من أراد أن يتخيل كيف تكون مجالس الأنبياء، آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصابوا أثر الميلاد في هذا الدهر، كيف مجالس الأنبياء؟ من ينظر إلى مجالس الأنبياء، وينظر إلى مجالس العلماء.

الله انا طريقه وحلته بكلمات تخرج منه.

تو کار مونت و عظمتك و معاملاتك يجبر عدا و عظم عظم شرع الله عظم شرع الله ضرورة فإنه لا دين بدون معرفة الضروري من العلم لا دين بدون معرفة الضروري من العلم

الذي هو الأب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارني من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حد قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فليتق الله يا عباد الله، والمحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، لا وصول إلى تقوى الله تبارك وتعالى إلا بالمعرفة، إلا بالعلم، لأن التقوى عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا سبيل إلى معرفة أوامر الله وأوامر شرع الله ولا نواهي الله ونواهي شرع الله إلا بمعرفة وعلم. لابد أن نمضي في ذلك. أهل الإسلام والإيمان، لا يغركم ما حاول فيه أعداء الدين وتلقفته كثير من عدليات أهل الغفلة من المؤمنين من نشره بالخلاف بين أهل الدين وبين العلماء، حتى صار بعد ذلك الكثير لا يعظم العلم ولا يعظم أهله ولا يعظم مفاداته ومستنبطاته، لأنه يرى اختلافا كثيرا بين أهل العلم. الكثير منه أثاره الفكر المعادي للإسلام، فإنه عند كثرة الاختلاف يحصل عند الإنسان الارتباط، فيمضي في هذا الدين بقراره وبرأيه لا بشرع ربه تبارك وتعالى. هذا الاختلاف مدروس مرتب، إلا أن المشكلة ليست في هذا، إن المشكلة انطوت على كثير إن لم يكن أكثر المسلمين، فما عرفوا كيف يتعاملون مع الاختلاف، مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما سيحصل في الأمة من هذا الأمر، ووضع لهم القواعد التي بها يأمنون على أنفسهم ويحفظون حرمة العلم وأهله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أمر تبين رشده فاتبعه، وأمر تبين غيره فاجتنب، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه. ليس هذا من مهماتك وليس هذا من شأنك، فإن رأيت العلماء الورع.
1: وتجد العوائل يجتمعون في ولائمة في
0: عرس أو غيره، أول كلام يبدأونه الكلام على النظام. هل هذا النظام صحيح أو غير صحيح؟ هل هو مفيد أو غير مفيد؟ وتجد الناس في الجلسة الواحدة يختلفون، هذا يقول أنا منتفع به وهذا يقول لا فائدة فيه. مسألة واحدة أثير الاختلاف فيها بين أهل الطب، فرأيت المجالس اليوم كلها تدوق بها، فكيف لو أضيفت إليها الثانية والثالثة والعاشرة والعشرين والمئة والمئتين كما فعل بأهل الإسلام، كما فعل بأهل العلم؟ لرأيت الناس يتركون أبواب الطب وأبواب العلاجات وكل منهم يجتهد باجتهاده إلا في من وثق فيه بعد ذلك. طبيعة في الإنسان، لكنه في الدين قد عالجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن الناس لم يعودوا إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم والإصغاء إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، فحدثت هذه الارتباكات. وكلما جاء موسم من المواسم في ربيع أو في ذكرى الإسراء والمعراج أو في قيام رمضان أو في غير ذلك من المواسم، ثارت الكلمات بين عامة الناس. وما حقها أن تكون بين العامة، إنما حقها أن تكون في أروقة العلماء، يلخصون للناس ويأتون لهم بالزبدة. وإن ثبت الاختلاف المعتبر فكل من يتبع، من يراه أتقى، من يراه أورع، من يراه أنقى، إذا كان يريد الخلاص في الدنيا والآخرة. وأما الذي لا يريد أن يقع في الحرام يتبع من يراه من أهل العلم وأهل الاستنباط المؤهلين للاستنباط. وهكذا تستقيم الأمور يا عباد الله، وهكذا يتحول الشرع إلى عمل في واقع الإنسان، مع حفظ الكل لحرمة الآخر وأدبه مع الآخر في الباطن وفي الأقوال وفي الأفعال وفي التعاملات وفي المعاملات. إذا استقام الأمر على هذا الوضع يا عباد الله، فسترون نهضة عظمى بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتزاعا للشحناء والبغضاء والسباب والشتاب، وستعود القوة، ستعود القوة للأمة في دينها. وبعودة القوة للأمة في دينها ستعود القوة للأمة في أرضها، ولن يتسلط عليها كافر، ولن يقدر عليها أن يتسلط كافر. إنما نؤتى من بيننا لا من خارجنا، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه أن يهب المؤمنين من عباده تعميما، وقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلهم فخرا، أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن، الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمرو وولي وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمه الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، سائر الصحب الكرام متبعين بإحسان وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا توثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادرنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا قدقا مجللا صاحبا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والضنك والزيغ والضلال وسوء الأدب في الخلاف ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. اللهم الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجار وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا منع لما منعت.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد،
0: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا
1: محمد. اللهم صل وسلم على

اللهم إني أعوذ بك من الشر والفقر.

0: صلى الله عليه وسلم من دون هذا وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن حسين الحبشي وعلى السيد الشريف علي بن محمد المحضار وعلى عبد الجبار بن علي بن أبي بكر الضارب وعلى أحمد بن عبد بن خمس بن سيف وعلى سعيد بن جريج بن رمضان بحارثة وعلى ولد بن سعيد بن رمضان بحارثة وعلى ولد بن سعيد بن سالم بحارثة وعلى هود بن كرام بن سالم جوزان وعلى عبد المجيد بن عمر بن صالح وعلى عبد المجيد بن عمر بن صالح وعلى عبد الله بن عمر بن صالح السفياني وعلى عرفان بن حسين بن صالح بعطوة وعلى عبد الله بن ناصر بن عبد الله شريم وعلى محمد بن ناصر بن مسعود بن سلمان برماته وعلى شريف بن رجب بن عبد المفلح وعلى هزاع بن سالم بن سعيد بن اسعد وعلى مر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الجاد بن علي الديوان وعلى حميد بن عبد الله بن ذي فله سليمان وعلى من صلى عليه السلام من مات المسلمين رحمة الله عليه وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على إحسانكم وعلى إكرامكم وبركاتكم وسلم عليكم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: الله أكبر.
2: اللهم
1: الله أكبر.
2: اللهم لا تسلمنا أجرهم ولا تسلمنا بعد.

الله الرحمن الرحيم. تكلم بالتعليم التعليم التعليم بطريقه دائميه عن الطور الصحيح التاسع عشر بهذا المسجد المبارك لحضور الحفله الختامه والتكبير المساء هذا اليوم بعد صلاه المغرب الواحد المجدي لهذا المسجد المبارك حضوره تسميه لابنائكم الطلاب. احتفالا بالتعليم التعليم ادعوكم الدائمين على الدور الصحيح التاسع عشر بهذا المسجد المبارك لحضور الحفله الختامه والتكبير المساء هذا اليوم بعد صلاه المغرب الواحد المجدي بهذا المسجد المبارك حضوركم تسميعا لابنائكم الطلاب. سيدان مشيئه الله تعالى مساء الاحد القادم المولد السنوي بجامع السعيد بحاره الصعيد. سيدان مساء الاحد القادم بعد صلاه المغرب

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، يا رجال الوطن، يا فتيات الوطن، يا أيها الناس الذين سوف تبنون بإذن الله مستقبل جميل جدا للحياة اللي احنا عايشينها، وتخلونا نعيش حياة حلوة. ولا تنسوا لما أنا وأخويا معمر بنتكلم معاكم في البرنامج هذا، احنا بنبني مستقبل ترى لأولادنا. لما تكون انت إنسان ناجح ولما تكون إنسانة ناجحة، أرجوكم بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، تعالوا الإذاعة وسووا نفس البرنامج، حتكون بنتي ولدي كبار ويسمعوكم ويتعلموا منكم. هي كيف الحياة؟ جيل يعلم جيل وجيل يرشد جيل، الكبار يعلموا الصغار. يعني احنا الان ممكن اكبر منكم شوية، انتم ما زلتوا في 20 سنة، ممكن احنا مثلا عمرنا 25 سنة، فبنعلمكم وما شابه ذلك. فهي كده جيل يعلم جيل.
2: ايوه احنا بس ما احنا 25،
1: انت يمكن 25، انا 24 سنة.
2: طيب معشان.
1: المهم خلونا يا جماعة الخير في الشيء المهم جدا. احنا الان في هذه الحلقة اللي هي تعتبر حلقة رقم 9 في برنامج دلوني على السوق، تكلمنا في الحلقات الماضية كلها عن تعريف بالبرنامج وأركان تطوير الذات الأربعة: معرفة نفسك، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهارات الاستقلال المالي، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. الآن نبغى نقفل أركان الذات، تطوير الذات، معاك يا معمر في الحلقة دي. تفضل الحديث لك يا أخي معمر.
2: طيب يا شيخ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلاص زي ما انت شرحتها، هي الخمسة الاربع الاركان هذه، طبعا عشان برضو ندي فكرة للناس وما نخليهم برضو يملوا، نحن نديهم هي قصة عشان يستوعبوا كيف الوضع. طبعا هذا الشخص اللي عليه القصة ده نحن قابلناه، وانا صراحة افتخر انه انا عرفته. قصته جدا جميلة. الشخص هذا من عائلة متكون من 4 افراد غير والده ووالدته. هو يعتبر الوسطاني. أبوه كان عنده ورشة، الورشة دي كانت جل حياته. للأسف حصلت له ظروف أبوه فخسر الورشة وخسر هذا وترهنت الورشة. فالوالده عساس الظروف اللي مر فيها قرر أنه يشتغل في أرامكو. فجاته فرصة أنه يشتغل في أرامكو كفراش.
1: هذا الأب،
2: الأبو، أبو الولد،
1: الأبو سيب الورشة حقته تمام،
2: لأنه أيوه لأنه ترهنت الورشة وما قدر يشتغل،
1: مر بظروف مالية.
2: مر بظروف مالية.
1: ربنا يفرج على الجميع. آمين.
2: آمين يا رب. آمين يا رب. إيش اللي حصل؟ إنه الولد الأبو طبعا كل تركيزه كان على أخو، اللي طبعا اللي نحن عليه القصة الولد الوسطاني. أخوه الكبير كل كان تركيزه عليه، لأنه الولد ما شاء الله تبارك الله في الجامعة نسبته عالية، فقال أنا أحط كل تركيزي على ولدي ده، لما نتخرج إن شاء الله يجيب شهادة كويسة، يشتغل بوظيفة كويسة يساعدنا. يعني مو برضو ما نبخس حق الوالد، لا بالعكس كان برضو بركز أولاده التانين، بس ده أكثر شيء. والولد التاني ده كان في الثانوية وقتها، كان في الثانية الثانوية. اللي حصل إنه كانت في دورة إنجليزي، ومنها بدأت القصة. للموظفين أرامكو إنه أي واحد موظف في أرامكو يقدر يجيب ولده ويدرس، وبعد ما يدرس يدوا له فلوس.
1: الله ممتاز. إحنا حقيقة بالمناسبة نشكر الشركة هذه، هي تعتبر والله
2: إمبراطورية. ما شاء الله تبارك الله جدا جميلة. أيوه. آمين يا رب. فاللي حصل إنه أخذ ولده ده الوسطاني اللي على القصة، أخذ الدورة خلصها، طلع له من الدورة دي 2000 ريال. الأبو جاء الولد وقال له خذ 2000 ريال دي، أنت عارف وضعنا المالي كيف، 2000 ريال دي لمدة سنة حاول تخليها مصروفك.
1: الأبو أدى الولد 2000 ريال
2: اللي هي حقت الدورة الإنجليزية. أيوه. قال له إيش اللي حصل؟ أيوه قال له أنا دون أرامكو بعد ما خلصت أنت الدورة هدي 2000 ريال تمام؟
1: مصروف.
2: هذا مصروفك، أنا ما أقدر أدي لك، أنت شايف كيف وضعنا وأنا عارف أنك أنت مقدر على وضعنا، بس هذا هو. الولد كانت عنده سيارة.
1: حلو.
2: فلما شاف أبوه كده، شوف هنا نبدأ ناخدها حبة حبة تطوير الذات. شوف كيف الحين الولد دخل 2000 ريال وقال أنا هاخد السيارة واروح أبيعها
1: على 2000 ريال.
2: لا من أجيك في الكلام، قال أنا كان عنده ونيت. ونيت. قال إنه أنا فلوس السيارة مع 2000 ريال دي أنا إيش أساعد أهلي. جلس يلفلف السيارة، لفلف السيارة، جات فكرة تانية. قال لي أنا ليه بيع السيارة، خليني أستغل السيارة وأفكر كيف أنا أقدر أشغل السيارة وأساعد أهلي. بقدراتي. أنا عندي قدرات، إيش قدراتي؟ إنه أنا أحب أروح وأقابل الناس وتاجر وأروح هذا، وأنا جربت نفسي في كم كذا حاجة كده، هو بيقابل من نفسه. فأنا أخذ الألفين ريال مع سيارته، خليني أفكر إيش أسوي. يقول لك جلس يلف لف يلف لف يلف لف، لقى عند راح عند واحد بقالة، قابل حق البقالة قال له أنت أنا بشتغل معك. قل لي أنا إيش تسوي هذا؟ عندك سيارة تنقل لك البضائع؟ قال له أنا ما عندي سيارة. قال له طب اسمع، أنت تديني فلوس أنا بشتري لك وأنا أخذ المكسب منك وأبدأ أطور نفسي. قال له أنا ما عندي مشكلة حق البقالة.
1: يجيب له بضاعة؟
2: يجيب له بضاعة. بدأ بحق واحد بقالة، بعدها بأسبوعين شوف المهارات التواصل الفعال، تواصل مع بقالة تاني، ثالث رابع خامس سادسة، قفل سبع بقايا في نفس المنطقة حقت الحارة. شوف التفكير، شوف التفكير. نحن قلنا التواصل الفعال ومع الآخرين، إيش سوى تاني خطوة؟ لقى طبعا بدأ تبدأ المدارس وكان الثانوية عام، إيش سوى؟ صار يدرس
1: في النهار،
2: في النهار وفي الليل يروح يجيب البضائع للناس.
1: جزا الله
2: أي عشان يبدأ يتواصل فعال ومع الآخرين. إيش سوى؟ واحد من بعض الفلوس اللي سواها إيش سوى؟ جاب له فاكس وجاب له تليفون.
1: أيوة
2: وكلمهم وقدام خبر، قال لهم شوفوا حطوا طلباتكم بدل ما نضيع وقت، وهذه يسميها بالإنجليزي الإفيشنسي اللي هي إيه؟ الترتيب. رتب نفسك، تسيطر على الوقت كيف؟
1: بدل ما أجيكم
2: إتقان، نقولها إتقان برضو إفيشنسي تيجي برضو كلمة إتقان. بدل ما أجيكم ونضيع وقت، أنا أجي على الظهر أتغدى، بعد ما أتغدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أخذ طلباتكم موجودة على الفاكس أصورها وروح أجيب لكم. هي الولد في الزر ثلاثة شهور جمع مبلغه، هدفه الأساسي كان وقتها إنه يروح يرجع ورشة أبوه.
1: الله
2: أخذ الفلوس جمع، كان الرهن على ورشة أبوه 20,000،
1: رجع 20,000،
2: أخذ 20,000 وراح للشيخ اللي هو صاحب الأرض، جلس استناه استناه، واحد عمره 17 سنة، قالوا له طال عمرك هذا لي 4 أيام بقابلك وانت كنت مشغول. كان مشغول واحد من
1: قال له ما اشوفه،
2: خلاص خليني اشوفه ايش حكايته ده. كل يوم يجي الصبح يقعد يستنى، قال له انا ورشة ابوي انت اخذتها ومن حقك لانه عليها رهن.
1: ايوه
2: انا جاي افك الرهن.
1: ايوه
2: قال له انت ايش حكايتك انت عمرك 17؟ حكى له الولد.
1: ايوه
2: قال له اسمع هذا ال20 خدها وورشة ابوك بكره يستلمها، انا افتخر انه اعرف واحد زيك.
1: احترم
2: احترم
1: اصراره وتصميمه يا الله.
2: ما الولد ايش غطى؟ استقلال مالي وسرعة التعليم، انه كيف رتب نفسه وسوى عمل
1: وتواصل
2: وتواصل. الولد ايش سوى؟ الارض حق اللي فيها الورشة في خلال 5 سنين اشترى الارض كلها كاملة،
1: جاب فلوس
2: وصار من اكبر التجار اللي موجودين في جدة، تجار موجودين في جدة. صح انه ما كمل الثانوية بس لقى شيء، لقى نفسه، لقى هي مو شرط بالعلامة يا شيخ
1: حسن،
2: مو شرط في العلامة، مو شرط في العلامة، وعيدها كم مرة مو شرط في العلامة.
1: بس لا احنا لا شوف برضو ما نبغى نقول لكم لا تدرسوا،
2: ما لكن ما بقول لك اللي انا بوصل لك هو، وشوف كيف عزته في نفسه، خلى ورشة ابوه موجودة، دخل الونات جوة هذا وقفلها، قال له ابوه اجلس انت في البيت وعيش ومحسن عيش. إلى أنا بحاول أوصل لك إياه، معرفتك نفسك، عرف نفسه، عرف قدراته، أتواصل، أتعلم، وسأل، ورتب مصدر مالي لوحده من دون ما يعتمد. هذه كلها
1: القصة أخذت الحلقة كاملة، مع أنه كنا بنقفل إحنا ببعض المعلومات، لكن يا إخوتي الكرام سمعتوا القصة، أنتوا اسمعوها بعدين في الانترنت، الحلقة دي موجودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم يا رب ويسعدكم
2: يا رب.
1: شكرا لكم وفي أمان الله.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتكلم عن المرجعية وأهميتها في الإسلام وأهميتها لفهم الدين الصحيح. توقفنا في الحلقة الأخيرة عن من يقول ويدعي بأن اتباع القرآن دون السنة لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فإن أكثرها ظنية الثبوت. نرحب بشيخنا الكريم الشيخ الفاضل وليد بن فرج عطية في برنامجكم، وتكلمنا عن الحلقة الماضية عن المرجعية ولازلنا فيها، ووقفنا عن من يدعي أن القرآن نكتفي به مصدرا لفهم الوحي لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فإنه يقول بأن أكثر السنة وهو صحيح ظني الثبوت. نبدأ لو تكرمتم، ما معنى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، ما معنى هذه الألفاظ؟
2: طيب، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. القرآن قطعي الثبوت، وفيه ما هو ظني الدلالة وقطعي الدلالة. هذه اصطلاحات عند الأصوليين حتى لا يفهمها عوام الناس. يعني كيف للناس أن تتكلم بمصطلحات ليست من درايتهم ولا من شغلهم؟ لكن نقول، نبسط المسألة. القرآن هو قطعي الثبوت، نقل بالتواتر عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله المنزل على رسوله الكريم، والسنة النبوية هي ما أنزل على رسول الله، جمعها أصحاب رسول الله ومن بعدهم ووصلت إلينا، نقلت في الكتب، وهي درجات. أعلاها وأعلاها الحديث المتواتر. في السنة فما متواتر؟ أي نعم، المتواتر ما رواه 10 فما فوق من الصحابة، موجود كثير، هذا موجود، ألف في ذلك كثير من أهل العلم، أول من ألف السيوطي رحمه الله في المتواترات، ثم جاء من بعده وزاد عليه سيدنا مولانا الإمام صاحب القاموس وصاحب شرح إحياء علوم الدين، ألا وهو الإمام الزبيدي رحمه الله. ثم بعد الزبيدي جاء السيد محمد بن جعفر الكتاني وزاد عليه وألف في المتواترات. ثم من بعده جاء سيدنا مولانا السيد أحمد بن الصديق الغماري وألف في المتواترات زيادة على ما ألف. ومن بعدهم جاء سيدنا مولانا عبد العزيز بن الصديق الغماري وألف في المتواترات وزاد عليهم. ثم من بعدهم شيخنا سيدنا مولانا الشيخ أحمد منصور قرطام وألف في المتواترات وزاد على شيوخه. ولا زالت الأمة تتنافس وتستخرج الدرر. المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى رسول الله، يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا ما قاله المحدثون. وأين لعوام الناس أن يفهموا هذه الاصطلاحات؟ بل أكثر من ذلك، المتواتر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو متواتر لفظا، وهذا اللي تكلمنا عنه، وهذا موجود في كتب الحديث، ومنه ما هو متواتر ماذا؟ معنى، فقالوا متواتر معنوي، وهذا كثير، وهو كقولنا مثلا. المعنى ما هو؟ معنى أنه مثلا بركة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفل صلى الله عليه وسلم في الماء فصار بركة فصار الجيش ريانا، تفل على عين علي فشفي من الرمد، احتفل على عين قتادة صلى الله عليه وعلى آله فشفاه الله، رد الله عينه. عين قتادة لا تنساها صارت تنظر أين وكم. هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي. هذا كل يعرفه العلماء المحدثون يعرفونه.
1: إذن المتواتر لفظا سواء
2: المتواتر هو قطعي في الثبوت،
1: يعني هو ما لا يطرأ عليه الشك في صحته.
2: أحسنت، المتواتر هو ما لا يطرأ عليه الشك في صحته، بل أكثر من ذلك، جاءنا الأصوليون فأستخرجوا لنا كلاما من المتواتر، قالوا المتواتر بعد ثبوته أي أنه متواتر وبيان حكمه أي فهو ماذا؟ فهو يوجب العلم والعمل. فهو يوجب، الأصوليين تكلموا، المحدثين جاءوا أعطاونا رضي الله عنهم التفاصيل، جاءوا الأصوليين أخذوا من هنا قالوا لنا يوجب العلم والعمل بعد ثبوته وبيانه على أنه متواتر وبيان حكمه في ذلك، وهذا باتفاق عند الأصوليين. ثم إذا نزلنا لمادة من المتواتر العشر رواة فما فوق سنجد المشهور في الحديث، أو
1: وهذا الذي يسمى ظني الثبوت.
2: هذا لا نتكلم عنه، ظني الثبوت المشهور أو المستفيض، ما رواه ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة إلى سبعة حتى يصل أقل من العشرة، فما عشرة فما فوق. مثال، نضرب لك مثال، اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. حديث هذا رواه، اسمع، رواه سيدنا أنس عن رسول الله، رواه سيدنا عبد الله بن عمر عن رسول الله، رواه وثيلة بن الأسقع عن رسول الله، اللهم صل على سيدنا عبد الله بن عباس عن رسول الله، رواه اللهم صل على سيدنا أبو هريرة عن رسول الله. المهم نصل بالرواة إلى سبعة. هل هو متواتر؟ لا، هذا اسم مستفيض. وقال علماء الأصول المستفيض والمشهور يستدل به في الأحكام. لماذا؟ لأنه قطعي الثبوت كذلك يصير. لكننا ننتقل إلى ما هو أدنى، فاثنين ما أقل عزيز وواحد غريب، ولكن الغريب إذا كان سنده صحيح.
1: طبعا هذا كلمة غريب، هذا مصطلح
2: غريب، مصطلح مصطلح عند أهل الحديث، عند أهل الحديث. الغريب ما هو حكمه؟ الغريب هو حديث الآحاد الذي رواه راو واحد. مثال سهل، حديث مشهور، قال عليه الإمام الشافعي: استدل به كل أهل العلم، استدل به كل أهل العلم،
1: وهو ظني الثبوت،
2: وهو حديث غريب، حديث آحاد. قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته في الحديث، الشاهد أن هذا الحديث رواه عن رسول الله واحد، ورواه عن سيدنا عمر واحد، ورواه عن الراوي الثاني واحد، ورواه حتى الطبقة الرابعة رواه جمهور من المحدثين، وقالوا عنه حديث مشهور، أي بعد ثالث طبقة. شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لاختصاصه، فمن يقول يريد القرآن فقط فأراد أن يستجئ السنة ويريد أحكام جديدة. أعطينا حكم، كم عدد الصلوات في القرآن؟
1: لا يوجد،
2: لن تجد. ذكر الله العصر، ذكر الله الفجر، ذكر، لأن بعض الناس من المتأخرين يقولون لا، فما كان ثلاثة صلوات فمش خمسة، وتواترت الأخبار والأحداث وجرى به العمل، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسر لنا أقيموا الصلاة فأقام الصلاة خمسة. وقد روى مالك في الموطأ باب مواقيت الصلاة أن جبريل نزل فعلم رسول الله الصلاة وصلى الصبح الفجر، المقصود به الصبح عند المالكية، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأول صلاة نزلت وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هكذا صلاتين يومين يصلي به، صلى به الوقت الأول ثم الثاني. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: أخبرني عن مواقيت الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا سيدي الكريم، ليس كل شيء نجده في القرآن، وإنما لابد لنا أن نستخرجه من سنة العدنان سيدنا محمد. فمن أراد أن يقول لنا العيش إلا بالقرآن فهذا يريد أن يترك الشرع بالكلية. لماذا؟ لأن القرآن قد بينته السنة، والقرآن قد خصصته السنة، والقرآن قد قيدته السنة، وهذا مطروح ومعروف عند علماء الأصول والحديث، وليس هنا مثاله لنذكره، لأننا نذكر أشياء في رد على ماذا؟ على شبهات للناس. خلاصة القول نقول والله لو بينت وعملت وقمنا بدروس ما دروس لن تقدر على إقناع من عنده شيء مشكل في قلبه. ما هي المشكلة؟ ثم لوثة تنقيص في حق النبي محمد، ثم لوثة عدم أنه بشر وهلا يعلمون أنه سيد البشر. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. هم وقفوا عند مثلكم، كأن الرجل يذكر لنا قول أبي نواس الذي قال: قم فاسكر ونادي للخمار يسقين. اسمع، أبو نواس كان يقول أبيات شعر: هؤلاء وعزة الله وقفوا عندما قال أبو نواس. يقول أبو نواس: قم فاسكر ونادي للخمار يسقين، فربك لم يقل ويل للسكارى بل قال ويل للمصلين. شوف الفهم في قلب الدين. وقف عند ويل، هذا المثال العام يقول لك وقف عند ويل للمصلين، صح؟ طيب هؤلاء الذين وقفوا عند قل إنما أنا بشر مثلكم وقفوا عند ويل للمصلين، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن يوحى إليه في هذا الزمان؟ من قال يوحى إلي خرج من ملة محمد. يوحى إليه رسول الله، فهو النبي الكامل محمد، بشر لا كالبشر، كما أن الياقوت حجر لا كالحجر. كل العقول يعلمون أن الياقوت حجر ثمين، ورسول الله سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن شبهة لن تزول من عقل السامع ولو عملنا 10,000 برنامج، لكن هو تبسيط فقط للمسألة حتى يتعرف أنه أهل العلم لهم درايتهم بحديث رسول الله، نقلوه بالإسناد عنه صلى الله عليه وسلم.
3: إذن طرق الشك في ما هو ظني الثبوت لا بمعنى أنه يطرح ولا يستدل به ولا تؤخذ منه أحكام.
2: كل الكتاب والسنة شغل أهل العلم في معرفة الظن ومعرفة القطعي، فالقطعي يؤخذ به في محله. احنا عندنا مشكل حتى في هذا الزمان في لفظ الحديث الضعيف.
3: نعم صحيح، نريد أن نأتي في لهذه النقطة.
2: لفظ الحديث الضعيف، قل لك هذا حديث ضعيف.
3: ما معنى حديث ضعيف؟
2: الحديث الضعيف عند أهل العلم، الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، أي لابد له من شروط العدالة والضبط والنقل مع اتصال السند. هذا هو أينما كان فهو الحديث الصحيح، وإن نقله البخاري ومسلم وغيرهم فهو حديث صحيح، وأجلهم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما سواهم. وهذه شروط وضعها أهل الصناعة، ما الخباز في مخبزة يبيع خبزا ثم يقول لك هذا حديث ضعيف. أنت تفهم الحديث الضعيف، ثم ما إذا قل حفظه فهو الحديث الحسن ويستدل فيه بالأحكام باتفاق. ثم ننتقل إلى الحديث الضعيف، وهو ما كان فيه شبهة في الراوي، إما شبهة وهم وإلا شبهة كذا وإلا تخليط وإلا، ولكن المحدثين جعلوا قواعد فقالوا الحديث إذا كان كثر عرواته هذا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره، وإذا كان له شواهد ترقيه يرتقي إلى الحسن لغيره، وإذا كان له مثل ليس شواهد فقط بل متابعات. بعضهم يجي راوي يكون الراوي هذا ضعيف، أخذ عن ثقة، أخذ عنه ثقة قال هؤلاء يحملونه، فيصير الحديث في من ذلك الطريق ضعيف، ولكن بعد التتبع في المتابعة يصير الحديث، يقول الحديث الضعيف بين ثقتين يتقوى. هذا يدركه عوام الناس، لا يدركون. إذن الحديث الضعيف باتفاق يعمل به في فضائل الأعمال، ثم بعد ذلك ينتقل إذا كان وقع التتبع غير ذلك حتى أخذوا به في الأحكام. عندنا المالكية حديث ضعيف، حديث الماء المشمس هو حديث ضعيف باتفاق. يقول السادة المالكية أن الماء الوضوء بالماء المشمس أو الغسل بالماء المشمس هو مكروه. مو المكروه حكم شرعي ولا لا، أخذ من حديث ضعيف، لكن له شواهد، له متابعات، له يعني أصول ينبني عليها فيرتقي. إذن شغل الحديث الضعيف دعوه لأهل العلم، ما يجينا واحد يقول وقد قال وأخرجه فلان وعلان مما انتشر في هذا الزمان في الانترنت.
3: من باب الاستفادة شيخنا الفاضل وإعادة إلى الأركان الثلاث، بالنسبة للركن الإيماء يعني الجوانب التي يبنى عليها باب العقائد من هذه الأحاديث، هل العقيدة تؤخذ من الأحاديث الضعيفة أو الحسنة أو الصحيحة، أم لا يؤخذ إلا من التي كما ذكرنا ثابت
2: الآن؟
3: نعم،
2: قطعي ثبوت قطعي الثبوت. الآن نتكلم عن علم مستقل اسمه علم العقائد، يقال له علم أصول الدين. أرأيت من يوم أن بدأنا الكلام كل علم عنده بابه، كل علم عنده فهمه.
3: نعم،
2: يجيك طالب ولد صغير يقول لك هاو الحديث، الحديث يقول، الحديث النص يقول، قل يا سيد هناك علم لابد أن تتلقاه لتأخذ قواعد ذلك العلم. قواعد ذلك العلم ييسر لك الفهم. علم اسمه علم الأصول الدين كما أخبر أبو حنيفة وغيره في كتبه، أو يسمى علم الكلام. لماذا علم الكلام؟ كثر فيه الكلام وألف فيه العلماء، وليس المقصود أنه مذموم، وإنما ما كان من دائرة الفلسفة وغيرك هو المذموم. أما الذي أصله الفقهاء من معرفة القواعد العقلية وكيف يعمل العقل وكيفية الاستنباط إلى غير ذلك، والقواعد الشرعية وقواعد الحكم الوضعي إلى غير هذا، كله علم. علم،
3: فهمنا من كلامكم شيخنا أن العلماء أصلوا هذا العلم، علم السنة، وأسسوا له أسسه حتى يكون استفادة لتأصيل وتأسيس هذا الدين منه على بينة وعلى طريقة صحيحة. الآن نريد أن ننتقل لمن ينكر حتى الكتاب،
2: أعوذ بالله،
3: ويقول نحن أما هذا الدين فهو لمن يريد أن يتعبد ولمن يريد أن يتقرب لربه، أما حياتنا الاجتماعية وأمورنا الأخرى فيعود ذلك إلى التفكير والفكر، ويعود إلى المختصين في علوم الاجتماع وما إلى ذلك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لخصت كلمة، السنة والكتاب مصادر التشريع، واتفق العلماء ليس الجهال ولا عوام الناس ولا بيعة البطيخ، اتفق العلماء على أن مصادر التشريع ثلاثة، ويزيد عليها بعد ذلك على حسب الأصول، كتاب وسنة وإجماع. باتفاق كل أمة محمد رسول الله، ومنهم من بعد ذلك كيفنا احنا المالكية زادوا بعد ذلك عمل أهل المدينة، زادوا القياس الاستصحاب غيره، فما شكون جاء أخذ القياس مرجع لأخر أخذش القياس المرجع، وناس عملت بظاهر السنة وناس عملت بغير الظاهر يعني المفهوم والمنطوق، وناس يعني هذه كلها شغل علماء، شغل علماء. الذي ينكر السنة والذي لا ينكر السنة، هذا الموضوع غير جديد، هذا الموضوع من الزمن الأول. كان سيدنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله يدرس في مسجده، فظهر له أناس يشوشون على الناس، ينكرون وجود الخالق، وقالوا أن هذا العالم قد خلق نفسه بنفسه. فبدأ يحاورهم، يناقشهم، يكلمهم. قالوا له إن هذا العالم قد خلق نفسه بنفسه، يعني كيف هذا العالم بما فيه يخرج من ماذا؟ من عدم إلى وجود، كما يقول علماء العقائد، من عدم إلى وجود، لم يكن موجود وصار موجود، وهم كل متفقين لأن هذا العالم له بداية. ثم بعد ذلك نظن أن هذا العالم يسير نفسه بنفسه. فجاء أبو حنيفة وقال لهم: طيب، إذا أردتم نجمع الناس، أي الذين معهم أتباعهم ويضلونهم، نجمع الناس وتأتون بحججكم ونأتي بحججنا، الموعد عند كذا وكذا، أعطاهم الموعد، أعطاهم المكان، وانتهى الأمر. حضر جمهور من الناس، جمهور أرادوا أن يسمعوا ماذا؟ من كلام من أقرب إلى الصواب. رحم الله الإمام الشافعي حين قال: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الله يظهر الخير على يديه، أي يكون الحق يجري على لسانه. ونظرة أهل العلم ما كانت للمباهات، ولا كانت إظهار النفس ولإظهار، لكن ماذا؟ لإظهار الحق، ولا للانتصار، لإظهار الحق، حتى أن يقيموا الدليل على الخصم، لا مكان همهم، همهم من وراءهم. فحضر هؤلاء الذين يقولون بأن هذا العالم خلق نفسه بنفسه، وحضر جمهور من الناس في الموعد، وتخلف أبو حنيفة رحمه الله، تأخر. فبدأ هؤلاء يعني يتباهون إن أبا حنيفة لم يجد دليلا، ولم يجد لنفسه برهانا، فتخلف. وهم هكذا بعد وقت، فقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقالوا له: يا أبا حنيفة، لم تجد دليلا، خفت من المناظرة؟ قال لهم: لا، ما خفت من المناظرة، ولكني جئت وأنا قادم إليكم، اعترضني نهر الفرات وهو دجلة، فلم أجد سفينة تحملني إليكم، فبقيت أنتظر، فإذا بشجرة قد قطعت، ثم جاءت فوق الماء والتصقت بالكلية فصارت زورقا، وجاءت أمامي، والحمد لله ركبت عليها وانتقلت من ضفة إلى ضفة حتى وصلت إليكم، ولذلك تأخرت. قالوا: يا أبا حنيفة، كيف لسفينة أن تتكون بنفسها؟ نحن لا نصدقك. قال لهم: يا قوم، لا تصدقون سفينة تكونت بنفسها، وتصدقون أن هذا العالم بالكلية خلق نفسه بنفسه؟ قال: فبهت الذي كفر. الشاهد في القصة أن الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، كما قال العلماء، وهذا مع هذا عندنا فقط، هذا عند جمهور أهل السنة، علماء الزيتونة قرروا، سيد إبراهيم المارغني رحمه الله شرح جوارة التوحيد، وشرح العقيدة السنوسية سماها طالع البشرى، وشرح العقيدة الشرنوبية سماها باسمها شاهد، و شرح تنافس العلماء على شرح كتب العقائد. لماذا؟ لإبراز لإظهار أدلة تكون حججا على الخصوم. هذا من الزمن الأول، الناس تنكر ماذا؟ تنكر وجود الخالق، فهم ليسوا بمسلمين. والذي يتجرأ، كما قال القاضي عياض في الشفاء رحمه الله، على السنة أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء أنهم نزع ربقة الإسلام من عنقه. إذن يا سيدي الكريم، الدين واضح، علماء الطب لا يمكن لإنسان أن يخرق قاعدة، لأن الطبيب إذا خرق قاعدة من قواعد الطب التي اتفقوا عليها يطردونه من عمادة الأطباء. والمهندس إذا خرق قاعدة من قواعد الهندسة يطردونه من عمادة الهندسة. وكذلك أي علم يقوم عليه أهله إذا خرق قاعدة. ونحن نأتي للشريعة نريد قواعد جديدة، نريد أن نأخذ من الكتاب فقط، هذا ليس دين. نريد أن نأخذ ما يحل لنا من السنة، ليس دين، فيه تحويل وتغيير للوجهة. أنت استفتحت الكلام بمسألة، قلت المرجعية وتحويل الوجهة، هذه هي تحويل الوجهة. تحويل الوجهة لأنها ضرب لماذا؟ للثوابت. وضرب الثوابت أي ضرب القواعد التي يقوم عليها الإسلام، وهي صنيعة أهل التشكيك. لماذا يشككون؟ لأن هناك جيل سينشأ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدين سيبلغ ما طلعت عليه الشمس، أي قال كما قال لفاطمة الزهراء عليها السلام، قال والله والله ليبلغن هذا الدين، أسمع، ما طلعت عليه الشمس، يعني أو كما قال وقوله الأشرف صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وأن يجعلنا ثابتين محبين لسيد المرسلين، ويرفع بينا راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله عنا كل خير. إذن المرجعية، السند، الكتاب والسنة، العلماء، هذا هو المصدر الصحيح لفهم دين الله، ألا وهو مرجعيتنا في هذه الحياة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزاء ببيتهم بقسم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها صلاة الجنازة الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزاء ببيتهم بقسم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر أعيان وعقال وشباب حارة عيديد الشرقية بتريم أن تدعوكم لحضور البردة السنوية العامة وتكريم الطلاب الأوائل بالدورة الصيفية، وذلك بمناسبة شهر ربيع الأول وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخلل الحفل قراءة البردة الشريفة لفرقة الصفا الإنشادية بالحارة وتكريم طلاب الدورة التعليمية الصيفية 29 بدار الأنوار الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم أوبريت مشوق وهادف بعنوان رياضتنا بقيم إسلامية، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة. مكان الحفل بالهنجر على الشارع العام بحري مسجد حسن بعيديد الشرقية، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مشاركة للأمة الإسلامية بذكرى الميلاد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، يسر عقال وأعيان وشباب حارة التوفيق بعيديد أن يدعوكم للاحتفال بهذه المناسبة العطرة حسب المواعيد التالية: هذا اليوم الجمعة عصرا للرجال تنظيم وترتيب ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، وللنساء قراءة السيرة النبوية في بيت الشيخ أبي بكر بن علي الدويل أبا فضل نجدي شرق جامع التوفيق على خط الإسفلت، وللأطفال إقامة مسابقات وألعاب ترفيهية بساحة جامع التوفيق بعيديد، وبعد صلاة المغرب قراءة السيرة النبوية بجامع التوفيق بعيديد، وبعد العشاء التحرك بالزف بمشاركة عقال وأعيان الحارة إلى ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، ثم قراءة البردة وتقديم أوبريت هادف بعنوان عهد الشباب لنبي الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شبابنا الواعد، مستقبلكم يبدأ بخطوة صحيحة. محتار بعد الثانوية؟ أو تدرس وتفكر في المستقبل وتتساءل هل للشهادة قيمة أم أركز على العمل والسوق؟ تخرجت ولم تلاقي فرصة عمل في تخصصك؟ تستضيف مجموعة النهضة ملتقى الخليف للطالب الجامعي بعنوان خارطة الطريق، الدراسة أم العمل؟ لقاء شبابي ممتع، نتحدث فيه بصراحة عن واقعنا ونجيب عن أهم الأسئلة التي تدور في بالك، مع فقرات متنوعة تساعدك في اختيار طريقك بثقة وبدون حيرة. يلتقي بكم في هذا اللقاء المهندس سامي بن أكرم التمور، استشاري ومدرب في التطوير المهني وريادة الأعمال، باحث دكتوراه إدارة التكنولوجيا والعمليات جامعة أوتارا، وكذلك الدكتور أبو بكر بن سالم مصيباح أخصائي الصحة العامة والصحة الفموية والطب الشخصي. لمن هذا الملتقى؟ خريج الثانوية المتجهون للجامعة، طلاب الجامعات والمعاهد حاليا، خريج الجامعات والمعاهد المقبلون على سوق العمل. الزمان والمكان: هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمكتب الشيخ عمر الخطيب بالخليف بجانب مسجد قسيمي. حضوركم يسعدنا ويصنع الفرق، ننتظركم بشغف.
2: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متحلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصة نقل مريحة. للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973. مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
1: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة، الجوال 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا أبا الدحداح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي الحبيبة.
2: تفضل، بشائر تمر نخيلنا هذا العام.
1: ما شاء الله، تمر هذا العام يبشر بمحصول وفير ولذيذ.
2: الناس كلهم يعرفون أن تمر بستان أبي الدحداح هو أجمل تمر في مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إنهم ينزلون السوق ويسألون عن تمرنا بالاسم يا أبا الدحداح.
1: هذا من فضل الله علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: آمين.
1: غدا بإذن الله نجمع المحصول فنخرج منه نصيب الفقراء، ثم نبيع المتبقي ونشتري من ثمنه نخلا جديدا
2: ونوسع البستان. ندعو الله أن يبارك لنا في زراعتنا وتجارتنا.
3: على مسافة بعيدة من بستان أبي الدحداح كان هناك بستان آخر صغير لشاب يتيم أراد أن يبني سورا حول البستان.
4: لماذا توقفت عن البناء؟
5: يا إلهي، هذه النخلة قطعت طريق السور الذي نبنيه.
4: هيا نزلها.
5: لا أملك إزالتها، فهي ليست لي.
4: لمن إذن؟
5: لجاري صاحب البستان المجاور لي.
4: اذهب إليه واعرض عليه الأمر. لما الصمت وفيما تفكر؟
5: هذا الجار سبب لي مشاكل كثيرة في الماضي، وهو غير متعاون بالمرة.
4: لا حل أمامك سوى أن تذهب إليه، وإلا سيتوقف بناء السور رغما عنك.
6: وهل هذا يعقل؟ نخلة واحدة تمنع بناء سور كبير؟
5: نعم، وهل أستطيع أن أستكمل بناء السور وهي في منتصفه؟
6: ماذا تريد إذن؟
5: أرجو أن تتنازل لي عن هذه النخلة لأقطعها وأستكمل بناء السور.
6: ويحك، أتنازل لك عن نخلة من نخلي؟
5: إنها نخلة صغيرة وغير مثمرة.
6: ولكنها نخلتي ولن أتركها لك.
5: حسنا، سأشتريها منك.
6: ومن قال لك إني أريد أن أبيعها؟
5: أيها الرجل، ألم تسمع عن حسن الجوار؟
6: من حسن الجوار ألا تمس نخلتي بسوء.
5: إن لك عشرات النخيل غيرها.
6: ولكنها أعز نخلة عندي.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لي ماذا تفعل لو كنت مكاني.
6: عليك أن تستغني عن هذا السور الذي سيحرم جارك من نخلته العزيزة.
5: هذا السور سيحميني من اللصوص.
6: لا شأن لي بسورك ولا لصوصك.
5: كنت أعلم أنك لن تتعاون معي، والله لأشكوك إلى رسول الله.
3: استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكوى الشاب اليتيم، فأرسل في طلب جاره ليتحقق من شكواه، وكان معه نفر من صحابته بينهم أبو الدحداح رضي الله عنه. ووقف الشاب والجار أمام رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، هل صحيح ما قاله جارك اليتيم؟
7: نعم صحيح يا رسول الله.
3: قال النبي: فهل تترك له نخلتك أو تبيعها له كي يستطيع بناء السور؟
7: قلت له: إنها عزيزة علي ولن أفرط فيها أبدا.
3: سكت رسول الله لحظة، ثم فاجأ الجميع بأن قال للجار: أيها الرجل، بع النخلة لجارك اليتيم، ولك في المقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
1: سبحان الله،
4: إنه والله لأجر عظيم.
8: بيعة مباركة حقا.
3: سمع صحابة رسول الله هذا العرض المغري جدا، وفهموا أن من يملك نخلة في الجنة بهذا الحجم لن يدخل النار أبدا.
1: أيها الرجل، إنك لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فهمت ما قاله لك؟
7: نعم، أبيع نخلتي مقابل نخلة في الجنة.
8: يسير الراكب في ظلها 100 عام،
7: ولكن نخلتي عزيزة علي.
9: يا له من أحمق، كيف يرفض عرضا كهذا؟ إن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولا بد أن الله قد أوحى له بأن هذا الرجل سيدخل الجنة مقابل نخلة واحدة في الدنيا.
8: مثل هذا لا يفكر إلا في دنياه.
3: قال النبي: أيها الرجل، أما زلت ترفض هذا العرض الرباني؟
7: والله يا رسول الله، إني أحب نخلتي ولا أستطيع الاستغناء عنها.
1: يا رسول الله، إن اشتريت أنا تلك النخلة وتركتها للشاب اليتيم، فهل لي في المقابل نخلة في الجنة؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح، نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
1: أيها الرجل، هل سمعت عن بستاني في المدينة؟
7: نعم، ومن في المدينة كلها لا يسمع عن بستان أبي الدحداح.
1: هل تعرف ما في هذا البستان؟
7: 600 نخلة، وقصر كبير، وبئر عذبة، وسور شاهق.
1: هل أكلت من تمره قبل ذلك؟
7: نعم، ومن في المدينة كلها

0: لم يأكل من تمر أبي الدحداح، إن التجار كلهم يتسابقون إلى شرائه من شدة جودته ولذة مذاقه.
1: أيها الرجل، بعني نخلتك مقابل بستاني الكبير وقصره وبئره العذبة وحائطه الشاهق.
0: أتسخر مني يا أبا الدحداح؟
1: لا والله، إني أريد هذه النخلة بأي ثمن.
0: يا رسول الله، هل تشهد على هذه البيعة؟
2: شهد الرسول الكريم على البيعة، ووافق الجار على هذه الصفقة الرابحة، وباع نخلته الصغيرة غير المثمرة مقابل بستان أبي الدحداح بكل ما فيه.
1: أيها الشاب،
3: نعم،
1: نخلة جارك أصبحت ملكي أنا، وإني أتركها لك الآن. خذها واستكمل بناء سورك.
3: جزاك الله خيرا يا أبا الدحداح، لن أنسى صنيعك معي أبدا.
1: يا رسول الله، لقد أعطيت النخلة للشاب اليتيم، فهل لي الآن نخلة في الجنة؟
2: سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا يا أبا الدحداح.
1: ماذا؟
2: فصدم أبو الدحداح من رد الرسول، ولكنه صلى الله عليه وسلم استكمل قائلا: ما معناه؟ لقد عرض الله نخلة مقابل نخلة في الجنة، وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله، ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك بساتين في الجنة أعجز عن عدها من كثرتها.
1: يا الله يا الله يا كريم يا الله يا كريم.
2: وأضاف النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. والعذق الرداح هو النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها.
1: يا الله.
2: وظل الرسول يكرر هذه الجملة حتى تعجب الصحابة من كثرة نخيل أبي الدحداح في الجنة، وتمنى كل منهم لو كان هو أبا الدحداح.
1: يا زوجتي العزيزة، اخرجي اخرجي إلي يا حبيبتي.
4: أبا الدحداح، هل أتيت بالعمال الذين سيجمعون معنا المحصول؟
1: لا والله، لقد بعت البستان بكل ما فيه.
4: بعت البستان؟ أنت تاجر ماهر، ولابد أنها صفقة رابحة.
1: نعم، بعت البستان كله مقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
4: ماذا تقول يا أبا الدحداح؟
1: هكذا بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إذن ربح البيع يا زوجي الحبيب، ولكن هل أكون معك في ظل هذه النخلة في الجنة؟
1: بالطبع يا حبيبتي، تكونين معي بموافقتك على البيعة ورضاك عنها. ألم تسمعي قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
4: صدق الله العظيم.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الذي بث الحكمة في الأحكام من واجبات ومندوبات على وجه الخصوص، ثم من أسرار ترك المحرمات والمكروهات والشبهات وضبط النفس عند الدخول في المباحات على ميزان تصح به معاملة المخلوق للخالق جل جلاله، مقتديا بخير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلكم تتوفر الأرباح وتتروح الأرواح ويتهيأ القائم بذلك للسقي والشرب من أحلى راح وأكرم أقداح في معاني الامتزاج والأنس والابتهاج بفائضات الفيض الثجاج الموهوب من حضرة الرحمن لمن أعطاهم الاستقامة بلا اعوجاج على خير منهاج، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء، وإننا بين يديه نلح عليه أن يكرمنا بهذا الفضل ويؤتينا من هذا من سر هذا الوصل ما به يصلح منا كل نية وقصد وإرادة وقول وفعل وحركة وسكون في الظهور وفي البطون حتى نثبت لديه في من يهدون بالحق وبه يعدلون. وأعجب هذا الثناء من ربنا الخلاق رعيلنا الأول أرباب السباق، ولما سمعوا قوله من قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون فعشقت أرواحهم أن يكون الثناء هذا من الخلاق واصل إليهم وحاصل لهم، فأنزل الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أن نسأل مولانا جل جلاله أن لا يجعل في مجلسنا ولا من يسمعنا أحدا من الغافلين ولا المكذبين بالآيات ولا المستدرجين ولا الممقوتين ولا الممكور بهم، وأن يلحقنا بمن يهدون بالحق وبه يعدلون، وحول لهم في كل قول وفعل وعمل نظر حسن ووجه مستحسن وصلة بعالم السر والعلن ورابطة بالهادي إلى أقوم سنن عبده المختار نور الأنوار وسر الأسرار. الذي إذا صحت إليه نسبة الدر ونسبة هذه الدروس ونسبة هذه العلوم ونسبة هذه الأعمال، وقد صح الفوز لأربابها في الحال والمآل. والله يصحح تلكم النسبة ويرفعنا إلى علي الرتبة، ويأذن للأمة بكشف الكربة أن يرينا في شهر ذكرى ميلاده ما يسر قلبه ويقر عينا وتقر بأعين خلفائه ورثته في مشارق الأرض ومغاربها، في واقعنا وواقع الأمة، وأحوالنا وأحوال الأمة، وشأننا وشأن الأمة ظاهرا وباطنا، اللهم بفضلك آمين. يذكر سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الانصباغ بصبغة هذا الأدب مع الرب في فعل الأفعال المأمور بها، وهو يتكلم بصدد الحج وشؤونه وأعماله، حتى وقف عند ذكر رمي الجمار، ومن الجمار ثلاث حجرات، كانت الثالثة ملتصقة بجبل وزحزح ذلك الجبل وهدم، فصارت وسمى بجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى. وعندها كانت بيعة سادتنا الأنصار الأولى والثانية، وفيها لما رأى مبايعتهم لخير الورى امتلأ ذعرا، وما ملك نفسه أن صار يصيح في أهل الشرك من قريش: أنتم هنا ومحمد والصباح يتبايعون عليكم ويتعهدون عليكم. وخرجوا يبحثون، وجد النبي سمع صوته وقالوا: انطلقوا إلى أماكنكم. وقال: لأتفرغن لك ولعدو الله. وانطلقوا فجاءوا إلى رحالهم، يقول: من منكم كان البارع عند محمد؟ فجماعتهم المشركين داخلين ما قالوا: والله ما فارقنا موطننا ولا رحلنا ولا رأينا محمد. هم صادقين والمؤمنين دائما يضحكون ثانيين ساكتين. وصرفهم الله عنهم. فكانت هذه الجمار الثلاث، وقد تبدى فيها عدو الله لسيدنا الخليل إبراهيم، فلما أراد أن يوسوس له رجمه ورماه عند العقبة الأولى، الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وقيل إنه عرض الصغرى زورا لإسماعيل فرجمه، وفي الوسطى عرض ليسار اللي اسمها من أم هاجر أم سيدنا إسماعيل فرمته، ثم جاء عند الثالثة وتعرض للخليل إبراهيم فرماه. فأبقى الله هذه السنة شعارا أننا نعيش بحكم إيماننا على ظهر الأرض، نعادي بعداوة الله عدوه إبليس ونتخذه عدو، وكل من دعا بدعوته وكل من دخل في ركبه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنحن نعلن عداوتنا له، فلا نرضى أن نتبعه في شيء من أطروحاته ولا وساوسه ولا دعواته الخبيثة، وهو المروج للشر حتى في معرض الخير أحيانا. ونستعيذ بالله تعالى منه ومن شره، ونعبر عن هذا المنهج بهذا الرمي الذي هو شعار من شعارات الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتحلى به أولئك الرامون. وكم من رام بحاله وصفاء باله وصدقه مع خالقه لإبليس في شرق الأرض ومغربها، يقع رميهم على عدو الله أشد من رمي كثير من الوافصلين إلى منى والرامين للجمع. لا إله إلا الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهؤلاء يرمونه بالله تبارك وتعالى بصدقهم مع الله ولجوئهم إلى الله وشهودهم لله، راميا يؤلمه أشد من كل رمي. يقول: فإذا أكرمك الله بحج وجيت إلى الجمار، أما رمي الجمار فاقصد الإنقياد للأمر، إن أمامك أحجار ما تشاهد فيها إبليس ولا غيره من الشياطين، وترميها مقتديا مهتديا ممتثلا منقادا متبعا. وهذا سر الرمي، أن يصح منك الانقياد والاتباع والامتثال والاهتداء والاقتداء، فترمي وتعبر بذلك عن معاني لائقة بالمؤمن في مجانبته لعدو الله وما جاء به. وقال الله في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف في قرى طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مبصرون ما ينخدعون ولا يغترون ولا يضحك عليهم بوسوساته. إخوانهم يمدونهم في الغي، إخوان الشياطين، ثم لا يقصرون من شيطان لشيطان ويسمعون كلامهم. لا إله إلا الله. ولكن اللي يتقوا هكذا ويجب هكذا يكون حالنا دائما نتذكر ونبصر ولا نتبع عدو الله. إن الشيطان فتخذوا عدوه، يقول سبحانه وتعالى: أفتتخذون ذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين. ولقد عهدنا وقد عدنا إيش لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط. انظروا لقد أضل منكم جبلا كثيرا طوائف أصناف كبير ضلهم أفلم تكونوا تعقلون. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا وخلفنا عن يمنا عن شمالنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسهم إنا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم إنا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. يا الله اجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. عليك توكلنا وإليك أنبنا، فقنا شر الشيطان وجنده، وأعذنا من وسوسته وهمزه ولمزه وأذره وأذاه بقوتك يا قوي وقدرتك يا أقدر القادرين. قال: أما رمي الجمار فاقصد الانقياد للأمر والتشبه بإبراهيم ليس، حيث عرض له إبليس في ذلك الموضوع فأمر أن يرميه بالحجارة. واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصاء إلى العقبة، في الحقيقة ترمي وجه الشيطان بنيتك وقصدك ووجهتك وأدبك وعزمك، وتقسم ظهره إذ إرغام أنفه بامتثالك أمر الله. امتثالك أمر الله، وأنت تقتدي وتهتدي وتتبع، تلحظ الحجر ترمي. أن أعلم يا خبيث يا عدو الله أني تبع نور الله ورسول الله وصفوة الله محمد بن عبد الله، أحبه من أجل الله وأعديك من أجل الله، ولا أصدقك ولا أتبعك. فبذلك يتألم، إنه بالرمي نفسه بالامتثال بالاقتداء بالاتباع. امتثال أمر الله هو الذي وهكذا. ولما تبدى لبعضهم الشيطان إبليس خرج لي بابنك، قال: ما هذا ما يضرنا منك ولا يدينا، يدينا امتثالك لأمر ربك. ما داري هذا اللعب، كان برمي بك لحناك لنبدأ. فالمسألة إن مسألة قلوب وجهة إلى الرب، امتثال لأمر هو الذي يخزيه، صرفه الله عنا ودفعه ويخزيه. هذه الاجتماعات إذا صفت وصحت تخزيه، يندحر لها والله يدحره، ينقهر لها والله يقهره، ورد كيده عنا. حتى قال صلى الله عليه وسلم عن موقف في عرفة ما روي الشيطان في يوم من أصغر ولا حجر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. وهكذا وكم من مجامع ومجالس ونفحات للرحمن تقهره وتدحره وتذله الله تعالى بهب. والله غالب على أمره، جعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان يا كريم يا منان. وهكذا وحتى مع الكثرة الهائلة رأين تذهب جميع هذه الحجار مهما أخذوا بالسيارات وغيرها، وكان ماشي سيارات يأخذون بها، يقول أن كثيرا من الحجر المقبول للرامين يرفع، وإلا لتحولت من جبل من حجر كلها وكثرة الرامين. 21 حصى في كل يوم من أيام التشريق، وسبع في يوم العيد. فهذه إذا هي يومين 42، وإذا هي 3 أيام ف63، وسبع 70، للواحد 70، فللعشرة كل عشرة 700 حصى، عشرة 100 7000 حصى، حيش 100 1000. الألف كم؟ الألف كم؟ 70,000 حصى، 70,000، 10,000 دجاج كم؟ 2000. إذا هي 700,000، فإذا هم 500,000 تضربها في 5 كم؟ 3 مليونين ونص، مليونين حصاد كم ذا؟ الجمرة أكبر ولا هي أكبر؟ بتغطي الجمار ما بيبقى شيء. سبحان الله، لا إله إلا هو. ولا تزال منها تتسع لمن يفد إليها كما تتسع البطن للجنين. إن وردوا 1000، إن وردوا 100,000، إن وردوا 1,000,000، تسع من يرد. لا إله إلا الله. وفي أيام التشريق ولا الذباب ولا الحشرات، لا يكمل الحجر وحن. بعدين تفتك. ما في أيام إضافة الحق لهم في المكان، ما تقدر ولا تظهر. هلم بني روحون تجي. لا إله إلا الله. وهكذا ما من عمل يعمله المؤمن إلا وله سر ووراء روح وباطن. ثم قال: وأما ذبح الهدي فتقرب إلى الله فأكمله، وارجو أن يعطيك الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، ولتتعلم من خلال التقرب إلى الله بذبح الهدي والأضحية ذبح النفس الأمارة. اذبح نفسك الأمارة من أجله، قدمها له سبحانه وتعالى. وقالوا عن باب القرب الأعلى من الله ورسوله، يقول سيدنا الشيخ: باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح ومشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح. حينئذ شاهد البيت والأركان والسر واللوح، والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح. باذل الروح ومشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح. فانظر نعمة الله عليك، أباح لبني آدم أكل الإبل والبقر والغنم والحيوانات اللي يجوز له أكلها، يعدمها حياتها ويذبحها إكراما لصحة ابن آدم وحياته من الله تعالى، إلا ما كان يجوز له. ولكن أكرم الله هذا ابن آدم عليه أن يحمد الله ويشكره ويحسن الذبح كما قال أي هيئة الذبح. أما الذبحة فهي المرة من الذبح، لكن الذبحة هيئة الذبح، الأكلة المرة من الأكل، لكن الأكلة كطريقة الأكل. وإذا ذبحتم باسم الذبحة، والقتلة كذا، القتلة مرة من المرة من القتل قتلة، لكن قتلة معنى هيئة القتل، كيف تقتل، كيف تذبح. وقد ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي يوم العيد في عام العاشر عام حجة الوداع قبل 1400 37 سنة وأشهر، كان واقف في منابيته الكريمة في عرفات ونحر 63 جمالا، واقف على وقفة واحدة صلى الله عليه وسلم. ثم ناول المدية لسيدنا علي وقال اذبح ما بقي عني، انحر ما بقي عني، وأعطاه إياه ونحر الباقي 37، المجموع 100 جمل أهداه صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي بذلك وضحى ببقر وبغنم في حجة الوداع في أيام العيد، حتى لما أدخلوا على أمهات المؤمنين لحم بقر، ولما هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، ولما نحر 100 قالوا خذوا من كل واحد قطعة وطبخوه لنا، ومن كل واحد قطعة قطعة قطعة وطبخوهم يكون يأكله وأمهات المؤمنين وقربته وحاشيته من معه صلى الله عليه وسلم، وتصدق به عليه الصلاة والسلام. حضروا في منى ومعهم غاية المنى، وحضروا في عرفة ومعهم أشرف من عرفة، أكبر من عرفة، فهنيا لهم أما ذبح الهدي فتقرب من الله فأكمله، وأرجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، لا إله إلا الله، واقتدي بالمختار صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن رمى ونحر هذا كله انتحى إلى ناحية ودعا الحلاق فأحدق الناس به. لماذا إنسان ترقبون الشعر فيه؟ دل الصحابة كلهم صوفية، هكذا كانوا، كانت عقيدتهم هكذا وإيمانهم وتوحيدهم هكذا، ورقبهم صلى الله عليه وسلم لاحظهم، فلما حلق الجانب الأيمن من رأسه ناولهم يقال وزعوا عليهم أطوهم، أخذوا يتسابقون إليه. سيدنا أبو بكر يحكي هذا الموقف كان حاضر فيه، والفرأيت سهيل بن عمرو يسابق حتى وقعت في يده شعرة فقبلها وضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر قال هذا عام الحديبية ما رضي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما أعرف الرحمن، ما رضي نكتب هذا مصاري محمد رسول الله، قال ما أعرف، لو نعرف أن رسول الله ما قاتلناك كتب محمد بن عبد الله، ولو قتلنا ذاك اليوم دخل النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق صوته وقال لعلي أمح، قال والله لا أمحاك، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني إياها، فيني محمد رسول قال هذا، وضع أصبعه في الماء محاه، قال اكتب محمد بن عبد الله إني رسول الله وإن كذبتموني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما رأى سيدنا أبو بكر في الحالة هذه قالوا رجع عاما وأسلم. سيدنا عمر في ذاك اليوم قال للحبيب صلى الله عليه وسلم تأذن لي أخرج الثنية حقه أنه خطيب حتى لا يقوم عليك مقام أبدا ما حد يقدر يصل خطابة ضدك. قال صلى الله عليه وسلم لا فلعله يقوم مقاما تشكره عليه. لا إله إلا الله أو تحمده عليه. مضت سنوات وآمن الرجل ودخل وامتلى بالمحبة سابق على الشعرة حتى وصل إليها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قام يثبت أهل مكة لما بلغهم الخبر وتب الألفاظ التي كان سيدنا بكر يخطب بها في المدينة وهذا خطب بمثلها في مكة مصادفة من دون ما يعرف. وثبت المكة بلغ الخبر سيدنا عمر قال لي لعله يقوم مقاما تحمده عليه ولا أنا كنت بخرج أسنانه ذاك خليه يلثق مع يقدر يحسن الخطاب. فما عجب خلقه صلى الله عليه وسلم وما عجب رحمته كيف يحول الشقي إلى سعيد ويرد البعيد قريب ويرد يخرج من النار إلى الجنة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليلة خميس في شهر ميلاده عرض يحصل على أعمالنا على أعمال المكلفين من أمته كلهم عليه في الغد وعرض على الإله الواحد الحق. فماذا يعرض عنا وماذا يقال عنا وماذا يقدم من نياتنا وأعمالنا وأقوالنا جعلنا من الرابحين يا رب المسامحين المقبولين في العرض عليك وعلى رسولك الأمين. ثم يستقبلنا في العاقبة عرض لكل فرد وحده على الله. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينادي المنادي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. ساعتك بتجي لحظة بتسمع اسمك فيها بتقوم بين يدي الحي القيوم. حتى عرض لنا سبحانه صورة من عرض الأنبياء عليه سبحانه وتعالى ويقول الله يا عيسى ابن مريم منادي ينادي هذا روح الله سيدنا عيسى ليقوم عيسى بن مريم للعرض على الله. يقف من يدي الله تعالى ممتلئ بالهيبة والجلال. يا عيسى بن مريم ما أنت قلت للناس يتخذوني أمي إلهين من دون الله. فتلتصق إحدى ركبتي بالأخرى ويقع على الأرض من الهيبة يقول سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم وما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم بدلوا وغيروا وحرفوا أنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه قصة عرض سيدنا عيسى بعدين عرضي وعرضك كيف يكون ما تسعنا إلا رحمته ورأفته وعفوه ومغفرته وما عدا ذلك ما حد يقدر يتجاسر على هذا الرب. لا إله إلا الله. فإذا ربح نادى المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خسر في العرض على الله ينادي المنادي لقد شقي فلان بن فلان شقاوة لا يفلح بعدها أبدا. لا يسعد بعدها أبدا والعياذ بالله تعالى. الله لا إله إلا الله، أكرمنا بالعفو والمسامحة والطفع والرضوان والمحبة في كل عرض تعرض عليك أعمالنا فيه وتعرض على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى علم بشهادته والمؤمنون وستردون إلى علم بشهادته فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اكرمنا وإياكم بتقواه ورضاه فارحضنا من هذه الأيام والشهر الكريم، ثبتنا على الصراط المستقيم أكمل الثبات. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم أكرمنا بالاستقامة، اللهم امنحنا الاستقامة فيما بقي من أعمارنا حتى نلقاك وأنت راض عنا، نحب لقاك وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين. خير لطف وعافية، تحمل مكر ابتلات من هذه الاختبارات عنا يا حي يا قيوم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزاء ببيتهم بقسم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة زهرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم السقاف، مخلفة السيد صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السقاف الملقب حبشي، والصلاة عليها صلاة الجنازة الساعة 4:30 بمسجد الجامع بقسم، والعزاء ببيتهم بقسم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر أعيان وعقال وشباب حارة عيديد الشرقية بتريم أن تدعوكم لحضور البردة السنوية العامة وتكريم الطلاب الأوائل بالدورة الصيفية، وذلك بمناسبة شهر ربيع الأول وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخلل الحفل قراءة البردة الشريفة لفرقة الصفا الإنشادية بالحارة وتكريم طلاب الدورة التعليمية الصيفية 29 بدار الأنوار الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم أوبريت مشوق وهادف بعنوان رياضتنا بقيم إسلامية، وذلك مساء هذا اليوم الجمعة. مكان الحفل بالهنجر على الشارع العام بحر مسجد حسن بعيديد الشرقية، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مشاركة للأمة الإسلامية بذكرى الميلاد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، يسر عقال وأعيان وشباب حارة التوفيق بعيديد أن يدعوكم للاحتفال بهذه المناسبة العطرة حسب المواعيد التالية: هذا اليوم الجمعة عصرا للرجال تنظيم وترتيب ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، وللنساء قراءة السيرة النبوية في بيت الشيخ أبي بكر بن علي الدويل أبا فضل نجدي شرق جامع التوفيق على خط الإسفلت، وللأطفال إقامة مسابقات وألعاب ترفيهية بساحة جامع التوفيق بعيديد، وبعد صلاة المغرب قراءة السيرة النبوية بجامع التوفيق بعيديد، وبعد العشاء التحرك بالزف بمشاركة عقال وأعيان الحارة إلى ساحة الاحتفال شرق جامع التوفيق بعيديد، ثم قراءة البردة وتقديم أوبريت هادف بعنوان عهد الشباب لنبي الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شبابنا الواعد، مستقبلكم يبدأ بخطوة صحيحة. محتار بعد الثانوية؟ أو تدرس وتفكر في المستقبل وتتساءل هل للشهادة قيمة أم أركز على العمل والسوق؟ تخرجت ولم تلاقي فرصة عمل في تخصصك؟ تستضيف مجموعة النهضة ملتقى الخليف للطالب الجامعي بعنوان خارطة الطريق الدراسة أم العمل، لقاء شبابي ممتع نتحدث فيه بصراحة عن واقعنا ونجيب عن أهم الأسئلة التي تدور في بالك، مع فقرات متنوعة تساعدك في اختيار طريقك بثقة وبدون حيرة. يلتقي بكم في هذا اللقاء المهندس سامي بن أكرم التمور، استشاري ومدرب في التطوير المهني وريادة الأعمال، باحث دكتوراه إدارة التكنولوجيا والعمليات جامعة أوتارا، وكذلك الدكتور أبو بكر بن سالم مصيباح أخصائي الصحة العامة والصحة الفموية والطب الشخصي. لمن هذا الملتقى؟ خريج الثانوية المتجهون للجامعة، طلاب الجامعات والمعاهد حاليا، خريج الجامعات والمعاهد المقبلون على سوق العمل. الزمان والمكان: هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمكتب الشيخ عمر الخطيب بالخليف بجانب مسجد قسيمي. حضوركم يسعدنا ويصنع الفرق، ننتظركم بشغف.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل

0: آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: أن القدوة الحسنة بالقيم وبالسلوك أعظم وأتم من الكلام، وفي ذات الوقت الكلام يؤدي دور آخر. الكلام ينشط الذهن، الكلام يحضر القلب، الكلام يرفع مستوى الوعي، الكلام يهيئ الجيل الذي يريد أن يبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربيع الأول واحدة من المحطات الزمنية التي يجب أن تشاع فيها قضية المحبة. شهر ربيع الأول شهر محبة، هو شهر محبة، علاقة الأمة بالنبي علاقة محبة. إذن المحبة نوعين، نوع شرعي ونوع طبعي. المحبة الطبيعية معروفة، كل إنسان له علاقة بالمحبة الطبيعية المبنية على الطبع، تحب فلان تحب فلانة، تكره فلان تكره فلان، هذه مسألة طبيعية. لكن مسألة شرعية، عندما ألزمك الله أن تحب والديك وأنت ترى والديك يستبدون عليك، كيف تحبهم؟ ألزمك الله تعالى أن تحب الذي يعلمك ويربيك وهو يؤذيك ويتعبك، هذه المحبة الشرعية التي تهذب عندك الاستعداد، تهذب عندك الإدراك، تهذب عندك التوجهات حتى تلتزم. وهذا هو الحب العالي، يسمونه الحب في الله والبغض في الله، أن يكون من أجل الله تحب ومن أجل الله تبغض. ما معنى من أجل الله؟ أي من أجل الاجتماع على قاسم مشترك في محبة الحبيب مثلا في هذا الشهر، تحب الناس لأجل ذلك وتكره الإنسان الذي يكره ذلك. لماذا؟ لأنه ما عرف حقيقة مدلول المحبة في العلاقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. شهر ربيع الأول شهر بركة وشهر خير، وكما قلنا شهر محبة. أغرسوا هذه المحبة ما استطعتم في أولادكم، لأن في كل سنة في كل سنة يأتي جيل جديد. ترون هذا الطفل الصغير ذي هنا بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين لم يكن في هذا السن. لو أننا سكتنا وقلنا في السنة مرة واحدة في ذكروا النبي في بعض الأوقات لعد تشغلون الكبار والصغار، لكن هذا الولد كم يدخل عليه ليلا ونهارا من أجهزة الحياة، كم يدخل عليه ليلا ونهارا من الدروس في المدارس، كم يدخل عليه، كيف يتشكل، كيف ينمو. إذا نما العظام ونما الذهن ونما الشعر ونما الجسم فإن هناك نمو للمعلومات، فإن كان إدخالها سلبي نمت عنده السلبية، وإن كان إدخالها إيجابي نمت عنده الإيجابية. إذن موقع نمو الولد البيت، وموقع نمو العقل المدرسة، وموقع نمو العاطفة القيمية الأب والأم. كيف يربون عند الولد العاطفة القيمية؟ عرفت العاطفة القيمية أي التي ليست مبنية على الطبع بل العاطفة المبنية على الشرع. هذه المسائل إذا أخذها الجيل بقوة وبدأوا يحسوا أن دين الإسلام يمكن أن يجد لغة يخاطب بها هذا المجتمع الذي أفسده الشيطان، أفسدته النفس، أفسده الهواء، أفسدته الدنيا، أفسدته المظاهر الموجودة في هذا العصر.

0: وأشباهه وأمثاله.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

السلام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

البر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا واحفظنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع العافية واللطف والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. السلام. الله أكبر.

0: الله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله، لا شريك له، اللهم صلي وسلم،
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله.

إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا.

آتيه. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علم. صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. صلى الله عليه جسمه مطهر معطر صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. صلى الله عليه نبي الحرمين محبوبا عند رب المشرقين والمغربين. صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تسليمان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمان. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخوانه من النبيين الصالحين لا يمدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. أصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين لا يمد يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمته وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخوانه من النبيين الصالحين لا يمدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. أصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين لا يمدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخوانه من النبيين الصالحين لا يمدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصلي على جميع إخوانه من النبيين الصالحين لا يمدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما

0: محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. أبعث في المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا عجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرير ويا مغنية ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام. ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا

فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة

ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

0: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء

إنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وانسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعل

كانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي.

محمد أمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

وهو أرحم الراحمين. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا، وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرمنا الله وإياكم بعشية الجمعة وبقراءة الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصيغة التي جاءت في حديث رسول الله والتي تعدل بعبادة 80 سنة. فنواصل ما كنا فيه. وهنا عندنا سؤال عن الفرق بين الإخلاص والصدق، هل هناك فرق بين صفتي الإخلاص والصدق؟ الإخلاص هو إفراد الله بالقصد، إرادة الإنسان ومقاصده إذا كانت متوجهة إلى الله عز وجل، هذا هو الإخلاص، بحيث لا يبتغي بعبادته وبطاعته وبأعماله التي يعملها غير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك. أما الصدق فالصدق هو اجتماع قوى الظاهر والباطن على الله، ليس كما يظن كثير أن الصدق في اللسان، الصدق يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان، كل شيء تجتمع فيه قواك وقدراتك الحسية والمعنوية هذا صدق. فالصدق اجتماع قوى الظاهر والباطن على الله. وبعضهم يقول الإخلاص توحيد المراد، الإخلاص توحيد ماذا؟ المراد المقصود. وأما الصدق فهو توحيد الإرادة، توجه همتك في العمل الذي أنت فيه بكل طاقاتك. ثم يأتينا سؤال آخر عن قابيل، والسائل قال هل سيدخل هابيل النار؟ الحقيقة مفترض كان يقول قابيل، أن الذي قتل هو قابيل، هو الذي قتل هابيل. نعم، يقول هل سيدخل النار لأنه قاتل متعمد وعاصم، هكذا يقول السائل. يقول الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، اختلف العلماء في قابيل هل هو من أهل الإيمان أم لا، والظاهر أنه مؤمن ولكنه عاصم، فما دام أنه من أهل الإيمان فهو في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان بين أن تدركهم الشفاعة وبين أن يعذبوا في النار ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة، فالإنسان لا يستطيع أن يحكم على أحد ولا يتألى على الله، ولكن نسأل الله عز وجل لنا ولعموم أهل الإيمان أن ندخل الجنة من غير حساب ولا عتاب ولا عذاب. ثم يأتي هنا سؤال، وكنا قد ذكرنا في ليلة في ليالي دروس الدعوة أن من منهج أهل السنة والجماعة ومن منهج أهل هذه الدار أن لا يتعرضوا للأسماء. إن كان هناك سؤال عن بعض المناهج هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل أطروحاتهم مناسبة أو غير مناسبة، هل نتابعهم أو لا نتابعهم، هكذا السائل ذكر بعض الأسماء، لكن لا ينبغي ذكر الأسماء خصوصا إذا كان المجال، لأن كما يقول العلماء كل يؤخذ من كلامه ويرد، ما من إنسان إلا ولديه شيء من الأخطاء، وكما قلنا ينبغي أن يذكر الخطأ ولا يذكر اسم المخطئ ما دام أنه في دائرة الإيمان وفي دائرة أهل السنة والجماعة فلا ينبغي. لكن إن احتاج الإنسان أن يتبين ماذا يقول فلان، هل هذه المسألة صحيحة أم لا، هذه القضية صحيحة أم غير صحيحة، ولا يقول هل فلان صحيح أم غير صحيح، فإن هذا فلان لا تدري لعله قد رجع عن هذه المسألة، لعلك تتحدث عنه وقد تراجع عن المسألة التي نسبته،
وقد لا تكون نسبة المسألة إليه نسبة إيه؟ نسبة صحيحة. طيب، ثم يأتي بعد ذلك سؤال: ما هو الأفضل، العلم المتسع الواسع الكبير أو العمل القليل مع العلم القليل؟ يعني إنسان لديه علم واسع وعمل قليل، أو لديه علم قليل وعمل بهذا العلم. أولا، قد ذكرنا سابقا أن هناك في علوم الشريعة علم واجب وعلم زائد على الواجب، ولعلكم سمعتم في كلام أخينا السيد طاهر في شيء من المجالس فصل لكم العلم الواجب والعلم الكفائي والعلم الزائد على الكفاية. ونحن في زمن للأسف نفتقر فيه في كثير من دوائرنا وكثير من أهل الإيمان إلى العلم الواجب. فقبل أن نسأل العلم الواسع والعلم الكثير والعلم القليل، أولا يجب أن نستوعب العلم له العلم الواجب. قد ذكرنا سابقا العلم الواجب هو القدر الواجب في عقيدة المسلم فيما ينبغي أن يعلمه من صفات الله والإلهيات، وفي صفات الأنبياء والسمعيات، وكذلك الواجبات العبادية من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج إن كان قد وجبت عليه بشروط. كل عبادة من هذه العبادات لها شروط وجوب، إذا تحققت شروط الوجوب وجب عليه أن يعمل بها، ولن يعمل بها إلا إذا تعلمها. ثم بعد ذلك ما يتلبس به من معاملات، من بيع، من إجارة، من ضمان، من كفالة، من نكاح إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الصفات التي أوجب الله علينا، ومعرفة المحرمات والواجبات. هذه هي المسائل التي تدخل في العلم الواجب. بعد هذا العلم الواجب لا بأس أن تتسع في العلم وتستزيد في العلم، ولا شك أنه ينبغي لك أن تعمل، لأن ما فائدة العلم إلا له إلا العمل. لذلك يقول قائلهم: العلم يهتف بالعمل، ينادي، يقول: يا عمل تعال اعمل بي. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ارتحل نوره، ارتحلت بركته. فلذلك هناك علم نافع بعد العلم الواجب الآن، كل العلوم شرعية وغير شرعية، في علم نافع وفي غير علم غير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من علم إيه؟ من علم لا ينفع. وقال الله عز وجل عن بلعام بن باعورة: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ وأضله الله على علم. إذن ما هو العلم النافع؟ العلم النافع عرفه الإمام الحداد في الرسالة التي تتناولونها في هذا المكان، وهي رسالة له المعاونة. يقول: العلم النافع ما هو؟ كيف بميز أنا العلم النافع من غير علم؟ قال: ما يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته. العلم الذي تشعر أنك تزداد به معرفة بالله، معرفة بصفات الله، معرفة بأفعال الله عز وجل ونعم الله عز وجل، هذا من العلم النافع. وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته، ويورثك زهدا في الدنيا. كلما استزدت في هذا العلم تزداد رغبة في الآخرة، تزداد رغبة في الجنة، تزداد رغبة في مرضاة الله عز وجل. يورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، ويبصرك بعيوب نفسك، يشعرك بأخطائك، فتشتغل بأخطائك عن أخطاء له. العلم الضار لا، العلم الضار يبصرك بعيوب من حولك ويشعرك أنك خال من له من الأخطاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يبصرك، شوف، يبصرك، يفتح لك أبواب البصيرة حتى تتبين أخطائك وآفات أعمالك ومكائد عدوك، سواء كانت الشيطان أو النفس أو الهوى أو الدنيا. من هذه العلوم عرفت
مؤلفات أهل السلوك وأهل التربية، وهي كتب كثيرة جدا. لكن يقول الإمام الحداد: وقد انفردت الكتب الغزالية، قد تخصصت وتميزت الكتب الغزالية من بين كتب المحققين من الصوفية بالجمع، جمعت فوائد وخلاصات والتحرير، كل كلمة توضع في محلها، ما في حشو، ما في زيادات، بالجمع والتحرير وحصول التأثير. بمجرد مطالعة كتب هؤلاء تتأثر، يصل نورها إلى قلبك. وحصول التأثير، قال: الكثير. أما التأثير فهو في كل كتب الخير وكتب العلم، لا شك أنها لا تخلو منه، لكن هذه قال بحصول التأثير الكبير في الزمن القصير. حتى بعض أهل الكفر طالعوا كتاب إحياء علوم الدين، فكان أن توجهوا إلى الإيمان والإسلام، وجدوا ما يدعوهم إلى الإسلام في هذا الكتاب. طيب، إذن كتب الغزالية، وكذلك الكتب الحدادية والشعرانية، من الكتب التي فيها هذا الأثر الكتب الشعرانية، كتب سيدنا عبد الوهاب الشعراني، وخصوصا كتاب يذكره الإمام الحداد، وهو كتاب تنبيه للمغترين. قال الإمام الحداد: ألفت هذا الكتاب ليكون عمدة في السلوك والتربية، مثل ما ألف الإمام النووي كتاب المنهاج كعمدة في فقه الإمام الشافعي وفي الفتوى. وكذلك يأتي أيضا في الأهمية بعد الكتب الغزالية والشعرانية الكتب الحدادية، التي قالوا ينبغي أن تكون وردا للإنسان. ينبغي للإنسان أن يطالع كتب الإمام الحداد، وهي مختصرة ليست مطولة، يقرأها كل ما انتهى يعيدها، لأنها تتجدد منافعها ويتجدد تأثيرها. طيب، إذن خلصنا من هذا أنه العلم النافع هو الذي يرتبط بالعمل، كلما ازددت علما كلما ازددت عملا، أما علم لا يصحبه عمل فهذا دليل على أن هذا العلم ليس بنافع. ولا شك كلما ازداد الإنسان في العلم النافع يكون أعظم. طيب، بعد ذلك يقول هنا سؤال: ما دليل الكرامات؟ أولا، ما هي الكرامة؟ ما هي الكرامات؟ جمع كرامة. ما هي الكرامة؟ الكرامة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على رجل من أهل الخير والصلاح. ما هي الكرامة؟ الأمر الخارق للعادة، العادة أن لا يطير الإنسان إلا من خلال الطائرة مثلا، لكن إذا واحد بدون طائرة بدون آلة يطير، هذا أمر خارق لله. هل هو مستحيل؟ لبعض الناس الأفكار عنده مختلطة، يقول هذا مستحيل. نقول المستحيل قسمين: في مستحيل عقلي وفي مستحيل عادي. المستحيل العقلي هذا محصور في أمور معينة، لا يمكن أن يكون هناك شيء في وقت واحد ساكن ومتحرك، ممكن؟ ما يتأتى. إذا واحد قال لك والله هذا الشيء هذا متحرك وساكن في نفس الوقت، قل له أنت تحتاج إلى علاج في مستشفى للمجانين، هذا عقلا لا يتأتى. لا بد أن يكون كل جسم، كل مخلوق إما ساكن وإما متحرك. هذا مستحيل عقلي أن يكون في نفس الوقت متحرك وساكن. أما المستحيل العادي فهي الأمور خارق العادات. لو قيل لك مثلا الجبل الذي هنا تحول إلى بلاد ثانية، تقول هذا مستحيل. إيش تقصد بمستحيل؟ مستحيل عادة، مستحيل، لكن قدرة الله صالحة
قدرة الله صالحة. فكذلك هذه خوارق العادات، خوارق العادات هذه ممكن تقول مستحيل عادة، لكنها ليست مستحيلة عقلا. فإذا جرى الخارق للعادة على يد منسوب للخير والصلاح فهذه كرامة. إذا جرى هذا الخارق للعادة على يد نبي فهي معجزة، فهي معجزة. إذا جرى على يد مدع للنبوة على عكس مراده هذه إهانة، مثل مسيلمة له، مسيلمة الكذاب، كذاب ادعى النبوة لكنه كذاب، فأجرى الله عز وجل خوارق للعادات على يده على عكس مراده. فكان يدعى إلى بئر الماء فيها قليل، يقول له نريد يعني بركتك، أنت نبي، نبي اليمامة ما شاء الله، سمي نفسه رحمن اليمامة، نريدك بس تبصد في البئر هذا عشان الماء يزداد. مرحبا، يأتي إلى البئر فيبصد فيه فيجف الماء ينتهي ولا قطرة ماء، ما شاء الله بركة كبيرة هذه. ويجيبوا له واحد مسكين يشوف بعين والعين الثانية ما عاد يشوف فيها، يقولوا بس والله لو تقرأ عليه تمسح على عينه عشان عينه الثانية اللي ما يشوف فيها يشوف فيها. يقول مرحبا، يجي يقرأ عليها تروح عينه الثانية. الله أكبر، فهذا يسمى إهانة. يجري الله عز وجل أمر خارق للعادة على عكسه، على عكسه. على كل هذه خوارق العادة، لكن السؤال هو الآن هنا عن الكرامة اللي هي الأمر الخارق للعادة اللي يجريه الله على من؟ على يدي منسوب إلى الخير وإلى له وإلى الصلاح. يقول ما دليل الخوارق أنها تجري على الصالحين وعلى المنسوبين إلى الخير؟ أدل دليل على ذلك قصة مريم التي يقول الله عز وجل فيها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. النخلة يعني من يستطيع يهزها؟ يقدر أي واحد ولا مرأة ضعيفة أنجبت ما زالت في مرحلة له النفاس تحرك له تحرك النخلة؟ لا، بس الله قال هزي هزي، بس المسي النخلة، عملي لها هزة بسيطة جدا تساقط. شوف شوف شوف الصورة، أنت هزة خفيفة والتمر يسقط من فوق له، من فوق النخلة. نعم، وكذلك بل يذكر بعض المفسرين أن النخلة كانت يابسة وأنها لما لمستها سيدتنا مريم اخضرت وتساقط منها الرطب في غير أوانه، في غير أوانه. كذلك يقول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف ولبثوا، طبعا بالنسبة لسيدتنا مريم أول جمهور أهل الإسلام يقولوا أن النبوة خاصة بالرجال، لذلك يعرفون النبي بأنه إنسان حر ذكر، إذا ما يتأتى أن يقول أن مريم نبية. وأيضا الآية الأخرى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يدخل عندها في الشتاء يجد فاكهة الصيف، يدخل عندها في الصيف يجد عندها فاكهة الليل. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغيره. القرآن مليان بالكرامات للنساء فضلا عن الله عن الرجال. وكذلك في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا. تقدر أنت تنام يوم كامل؟ ما تقدر، ممكن تنام 10 ساعات 15 ساعة، لكن بعد ذلك بتفتح عينك بتغمض ما بيجي في النوم. يعني يلا يلا إن نمت كم ساعة؟ يوم؟ طيب يوم، يعني وأن هذا يعتبر شيء مستبعد، لكن من الصعوبة تستطيع أنت أن تمنع النوم عنك؟ نعم تستطيع، تغسل وجهك كلما شعرت بله بالنعاس، تجري، تقوم، تشتغل بقراءة بعمل حتى تصرف عنك له النوم، لكن تقدر تخلي النوم يستمر؟ لا. صرف النوم بإمكانك، تبذل جهدك
وإن كان ستصل إلى مرحلة تسقط من الليه من التعب وتنام، لكن أصعب من مجاهدة النوم مجاهدة اليقظة، هذا مستحيل، لابد إذا انتهى نومك أن تستيقظ. فهؤلاء كم بقوا نائمين؟ 300 سنين وازدادوا إيه؟ وازدادوا 9. طيب، وهم في هذه المدة محفوظين من كل الآفات والحشرات، ويتقلبون حتى لا يتضرر جسدهم، لأن الجسد لو بقي على هيئة معينة يتضرر. كل هذا الحفظ 309. وقال تعالى في قصة سليمان عن آصف بن برخية، لما أراد سيدنا سليمان الإتيان بعرش بلقيس، قال من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إلى أن تقوم إن شاء الله من المجلس يكون العرش، لكن هذا من الجن، أما من الإنس من الأولياء من الصالحين، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بس تفتح عينك وتكفلها يكون عرش بلقيس موجود. فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل ارتداد طرفه عليه السلام، حتى أنها بلقيس عندما جاءت يعني ما تخيلت عرشها مجلسها كرسي ملكها كله ينتقل من اليمن إلى فلسطين، قال أهكذا عرشك؟ شوفي كيف هذا المكان حقك، ذهلت، قالت كأنه هو، تعرف بتقول هو كيف إيش جابه، بتقول ليس هو، هو نفسه، قالت كأنه هو، كأنه هو. طيب، ودلائل الكرامات الصالحين في السنة كثيرة جدا، فيكفي إذا كانت دلائلها في القرآن فهي أعظم من أن تكون في غير الله من غير القرآن، فدلائلها في السنة كثيرة جدا. طيب، بعد هذا السؤال قال ما دليل التبرك بالصالحين؟ كثر السؤال في البركة، على ذكر البركة كان أحد الطلاب في ليلة ماضية يقول لي نسمع عن البركة، فما هي البركة التي يحبها الله ورسوله؟ قلت لهم كثيرة، الله عز وجل ذكر في القرآن أشياء كثيرة، بركة البيت الحرام، بركة المياه، بركة الأنبياء والمرسلين وغير ذلك. فقال هل هناك كتاب جمع لنا هذه البركات؟ فمن هذه المباحث كتاب للشيخ الحبيشي، الشيخ الحبيشي له كتاب في البركة سماه البركة في السعي والحركة، البركة في السعي والحركة، ولكن الإنسان لا يكتفي بالكتاب، كلما وجد نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في كلام أهل العلم أن هذا الأمر فيه بركة فينبغي له أن ينتهز هذه الفرصة وأن يأخذ بهذه البركة. ولذلك حتى كان أحد علماء الحرم يدرس، وكان المطر يمطر، فبعض الطائفين يذهبوا إلى الميزاب، الماء الذي ينزل من ميزاب الكعبة يشربونه، يتبركون بشربه. فجاءوا بعض المتشككين من مواضيع البركة إلى هذا الشيخ الذي يدرس، قالوا يا شيخ أما ترى هؤلاء ماذا يصنعون؟ هل هذا جائز؟ يشربون الماء الذي ينزل من ميزاب الكعبة؟ قال الله عز وجل قال في كتابه أن هذا البيت مبارك، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك، وقال في كتابه أن الماء مبارك، أنه أنزل من السماء ماء، فهذه بركة في بركة، كيف تستنكرونها؟ فلم يستطيعوا أن ينطقوا، لأنها صريحة آيات الله عز وجل، صريح كلام الحق سبحانه وتعالى. على كل هذا يقول ما دليل التبرك بالإيش؟ بالصالحين، يعني كأن السائل يقول لا بأس نتبرك بالأنبياء، نتبرك بالمرسلين، لكن من ليسوا أنبياء؟ من ليسوا مرسلين؟ ما دليل أن نتبرك بهم؟ دليل ذلك عمل
الصحابة، بل عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له بماء فقال أريد أن أشرب من حيث يشرب، التمس بركة المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتبرك بغيره. وهذا شأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فمن ضمن القصص ما جاء واشتهر عن الإمام السبكي أنه جاء ليزور الإمام النووي في دمشق، لكن وجد الإمام النووي قد توفي. لما وصل إلى مدرسة الإمام النووي كان الإمام النووي قد توفاه الله، فأتى إلى محل تدريسه اللي هي مدرسة دار الحديث. قال فين كان يجلس الإمام النووي؟ قالوا كان يجلس هنا. فصار يمرغ وجهه ولحيته في ذلك المكان، يتبرك بمحل جلوس من؟ الإمام النووي. وينشئ أبيات يقول وفي دار الحديث لطيف معنى، أصلي في جوانبها وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم نواوي. وعن الربيع بن سليمان، هذا الربيع من تلاميذ الإمام الشافعي مشهورين، خرج إلى مصر فقال لي خرج إلى مصر فقال له الإمام الشافعي إن الشافعي خرج إلى مصر فقال لي يا ربيع خذ كتابي، يعني رسالتي، يقال للرسائل كتاب أو مكاتبة، خذ كتابي هذا فامضي به وسلمه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأتيني بالجواب. قال الربيع فدخلت بغداد ومعي الكتاب، فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصبح، فلما انفتل من المحراب، خرج من محراب الصلاة، سلمت إليه الكتاب وقلت له هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. انظر، الإمام الشافعي يرسل بالمكاتبة من مصر إلى العراق. فقال لي أحمد أنظرت فيه؟ هل رأيت ماذا كتب لي الشافعي في الرسالة؟ قال قلت لا. ففتح الرسالة فقرأها الإمام أحمد وتغرغرت عيناه بالدموع. فقلت له ما الذي فيها يا إمام؟ لما التأثر هذا الكبير؟ قال يذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وقال له النبي اكتب إلى أبي عبد الله فأقرأ عليه السلام وقل له أنك ستمتحن، ستصاب بمحنة اللي هي محنة خلق القرآن، وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم، لا تعطيهم جوابا لا ليس صحيحا، فسيرفع الله لك علما أو علما إلى يوم القيامة، سينتفع بك الأمة إلى يوم القيامة. قال الربيع فقلت له البشارة، هذه رؤيا وبشارة ورسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إليك، أريد أن أخذ نصيبي، أنا جئت الآن من مصر إلى ليه؟ إلى العراق. قال فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده، أعطاه القميص الداخلي. انظر الثقافة التي كانت موجودة عند الإمام الشافعي، تلاميذ الإمام الشافعي والإمام أحمد. الإمام أحمد عرف أن هذا يريد بركة، ما يريد مال، ما يريد شيء حسي من أمور له الدنيا، فأعطاه الملابس الملاصقة للبدن. فأخذت الجواب وخرجت إلى مصر وسلمته إلى الشافعي، فقال إيش الذي أعطاك؟ عرف الإمام الشافعي الإمام أحمد سيفرح برؤية النبي، إيش أعطاك؟ قال قلت قميصه. قال الشافعي ليس نفجعك به، ولكن بله، فقط أريدك تضعه في الماء وادفع إلي الماء لأتبرك به. الشافعي شيخ الإمام أحمد ويشهد فيه الفضل والبركة، ويريد يتبرك بالماء الذي وضع فيه قميص من؟ قميص الإمام أحمد. هذه القصة طبعا في كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر الدمشقي. في رواية قال الإمام الشافعي رحمه الله اغسله وجئنا بمائه، قال فغسلته
فحملت ماءه إليه فتركته في قنينة، هل تركته في قارورة، وكنت أراه، الربيع يقول كنت أراه كل يوم يأخذ منه ويمسح به وجهه، يمسح وجهه بالماء الذي غسل فيه ثوب الإمام أحمد بن حنبل. أخرجه من؟ الحافظ بن الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل. وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه، انظر شوف كيف شهود الفضل في كل منهما، أنه غسل قميصا للشافعي، حصل هو برضو الإمام أحمد على قميص للإمام الشافعي، فغسله وشرب الماء الذي غسله به. ولذلك كل منهم، حتى كانوا الإمام الشافعي من أبياته المعروفة قالوا يزورك أحمد وتزوره، مش يعني مفترض واحد يزور الثاني، لكن أنت تزوره وهو يزورك. قلت المكارم لا تغادر منزله، قلت المكارم الفضائل ما تغادر منزل الإمام أحمد، إن زارني فبفضله، هو يزورني لأنه صاحب فضل، أو زرته فلفضله، أنا أزوره لأنه صاحب مكانة وصاحب، فالفضل في الحالين له. وجاء في كتاب الحكايات المنثورة للإمام ضياء الدين المقدسي قال سمعت الشيخ الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي يقول خرج في عضدي شيء يشبه الدمل، شيء من البثور، وكان يبرأ ثم يعود، كل ما تداوى منه عاد مرة ثانية، ودام بذلك زمنا طويلا. طيب كيف يتصرف؟ يروح للمستشفى فقط؟ استخدم الوسائل الحسية؟ لا، استخدم الوسائل الحسية واستخدم الوسائل المعنوية، يتبرك. قال فسافرت إلى أصفهان وعدت إلى بغداد وهو بهذه الصفة، فمضيت إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل ومسحت به القبر، محل البثور مسحها فين؟ في قبر الإمام أحمد بن حنبل، فبرئ ولم يعد. بعد زيارة قبر الإمام ومسح المكان الذي فيه الخراج هذا والدمل ما عاد الأمر إليه. وذكرنا في مجالس سابقة أن هناك كتاب جمعته إحدى المباركات اسمها خديجة الإدريسية، سمته البركة والتبرك من ذهبيات الحافظ الذهبي، هذا من أشهر كتب التراجم العلم، أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، سير أعلام النبلاء، هذا ملآن بقصص تبرك الناس بالصالحين. طيب ننتقل الآن لسؤال آخر، وهو هل يجب إزالة الطاقية والنظر في محل السجود؟ يعني سؤالين، بالنسبة للطاقية إذا كانت تستر الجبهة نعم ارفعها قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلازم تسجد على جزء من الايه؟ من الجبهة. أما إذا تنزل الطاقية أو العمامة إلى هنا فستسجد حينئذ على ماذا؟ لن تسجد على الجبهة، ففي هذه الحالة ينبغي لك أن تسجد على الجبهة، هذا أمر. أما مسألة النظر إلى محل السجود، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب أن يكون نظر المصلي إلى موضع السجود، ليس يجب وإنما يسن، يسن أنك عندما أن تنظر إلى محل له، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه، رواه البيهقي وسعيد بن منصور، وزاد وكان لا يجاوز بصره مصلاه. وذهب شريك بن عبد الله القاضي إلى أن النظر في القيام إلى موضع السجود.
طيب إذن كما قلنا بالنسبة للسجود على الجبهة لابد، بالنسبة للنظر هذا السنة والأدب أن يكون الإنسان في حالة القيام ناظرا إلى محل له إلى محل السجود. طيب هذا يسأل في قوله سبحانه وتعالى، وهذا شيء جميل، للإنسان لما يقرأ القرآن ينبغي يتدبر، يبحث عن معاني كتاب الله، ماذا قال الصحابة، هل ورد عن النبي فيها تفسير أو عن الصحابة الكرام أو كتب أهل التفسير. فهذا يسأل يقول ما المقصود برب المشرقين وله والمغربين؟ كلنا نعرف أن عندنا مشرق ومغرب، لكن الآية تقول رب المشرقين ورب له، فهنا في ذهن يشتغل، في إنسان يريد أن يفهم. فالمشارق والشروق والغروب في الكتاب الله عز وجل ورد بالجمع والتثنية والإفراد. فمثلا ورد في الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهذه الآية اللي مرت السؤال عنها بالتثنية. وفي سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير المشرقين والمغربين يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء، لذلك جعلها مشرقين ومغربين. وقال في الآية الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، قال باختلاف مطالع الشمس، لأن كل وقت تشرق الشمس، إذن في كل لحظة هناك مشرق وفي كل لحظة هناك مغرب، إذن هي مشارق ومغارب. وقال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب، هذا المراد منه جنس المشارق وجنس المغارب، فكل التعبيرات تدل على معاني. طيب وهذا سؤال آخر يقول فيه سائله كيف يواجه الغزو الفكري؟ أولا ما هو الغزو الفكري؟ الغزو الفكري هو تسلط أعداء على أمة من الأمم بأساليب مختلفة لتدمير قواها الداخلية، تريد هزيمتها من داخلها نفسيا والأخلاقية. فالغزو الفكري يأتي، الغزو العسكري يأتي للاستعمار الظاهري للقهر استعمار الأرض، أما الغزو الفكري يأتي لاستعمار العقول والقلوب والأفهام، وله وسائل، موضوع طويل. طيب كيف نواجهه كما يريد السائل؟ كيف نواجه هذه الأشياء وهي الآن تغزونا من خلال السماء، تأتي إلى البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الفتن تتخلل بيوتكم كتخلل القطر، مثل البيوت اللي تكون من السعف النخيل، عندما تنزل الأمطار تتخلل مياه الأمطار إلى داخلها. قال أنا رأيت الفتن تتخلل بيوتكم كتخلل القطر، مثل الآن البيوت كلها ما شاء الله تأتيها الشبكات وتأتيها الأمور، فيها الخير وفيها له وفيها الشر، ولكن لا شك أن الفتن كثيرة جدا. طيب كيف نواجهها؟ قال ببيان خطر هذا الغزو واستخدام كل الوسائل المباحة الممكنة للدعوة إلى الخير والإسلام ورد شبهات الفساد وغرس الأخلاق ومبادئ الشرع في الأمة، هذه وغيرها من الوسائل. وأهم شيء أن يكون الإنسان أولا يصنع هذا بنفسه، فكلما استطاع الإنسان أن يدفع الغزو عن نفسه يستطيع أن يدفعها بعد ذلك عن غيره. وهذا سؤال غريب جدا، ما توقعت أن يسأله طالب في الدورة، لأنه يعني في مسألة مهمة أو مسألة عميقة في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول ما الفرق بين عقيدة الأشاعرة والماتريدية؟ نحن قد سبق حديث أن أهل السنة والجماعة
هم الذين حرر عقيدتهم وعقيدة الصحابة والتابعين الإمام أبو الحسن له الأشعري وأبو منصور له الما تريدي. إذن هناك أشاعرة وما تريد. طيب إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم سنتناوله الآن، لكنه ليس فرقا في الأصول التي يكفر أو يبدع فيها الطرف. إذن الخلاف إنما هو في فروع عقائدية، في فروع عقائدية وليس في أصول. هناك خلافات لفظية وهناك خلافات ليست لفظية لكنها فرعية. لكنها ماذا؟ لأن العقيدة ليست كلها أصول. صفات الله هذه من الأصول، لكن أوصاف الجنة، حوادث القيامة متعلقة بالعقيدة أو لا؟ متعلقة بالعقيدة، لكنها أصول أو فروع؟ أصول أو فروع؟ هذه فروع. فإذا الخلاف في الفروع لا يوجب تكفيرا، لا يوجب تبديعا. فهذا هو. فهذا الموضوع كتبت فيه كتب كثيرة لأهل السنة والجماعة. فهناك من أشهر الكتب كتاب اسمه مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشا. هذا استعرض 12 مسألة في كما قلنا في جزئيات فرعية بين الأشاعرة والماتريدية. هناك كتاب آخر اسمه المنهل السيال، المنهل السيال الدافع لما نشأ من خلاف بين الأشعري والماتريدي من الإشكال للشيخ عبد الحافظ ابن علي المالكي الصعيدي. هناك كتاب اسمه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية للحسين بن عبد المحسن. لكن أحسن كتاب، هذه كتب قديمة كلها، أحسن كتاب في هذه المسألة كتاب اسمه القلائد في تحرير الفوائد فيما بين الأشاعرة والماتريدية من الاختلاف والفوائد للشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله الحميري مدير عام كلية الإمام مالك في دبي. هذا الكتاب ميزته أنه أوسع الكتب ويعرض المسألة عند الأشاعرة والمسألة عند من قال بها من الأشاعرة ومن قال بها من الماتريدية، ثم يحرر ما هو الأصوب وما هو الأصح. السائل هنا الذي سأل عن هذه المسألة قال أريد مثال، ما أريد فلان ذكر 12 مسألة، فلان ذكر 20 مسألة، أعطينا مثال للخلاف بين الأشاعرة ولا إيه؟ ليش قلتنا السؤال يعني جيد يعني. طيب، منها عوام البشر، عامة البشر، ليس يعني البشر في خواص وهم الأنبياء والمرسلين، وعوام وهم ليسوا أنبياء وليسوا إيه؟ عوام البشر من الأتقياء أفضل من عامة الملائكة أو عامة الملائكة أفضل من عامة البشر؟ ذهب مشائخ الحنفية الماتريدية أن عامة البشر من الأتقياء أفضل من عامة الملائكة، وخالفهم الأشاعر. هل هذه قضية أصلية؟ هذه مسألة فرعية. مثال ثاني، الأعمال والعبادات، إذا ارتد الإنسان نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا عليه، قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب نسأل الله السلامة، من وقع في الردة فحبط عمله تداركه الله، تاب رجع إلى ليه؟ الإسلام، هل تعود له ثواب أعماله ولا ما تعود؟ هذه مثال للخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. فذهب مشايخ الحنفية الماتريدية أنها لا تعود، وذهب الأشاعرة إلى أنها تعود. طيب، بعد ذلك يسأل أحد الإخوة حكم التكبير في ختم القرآن، ما يختمون القرآن ويقرؤون من سورة والضحى إلى آخر القرآن، كلما قرأوا سورة يكبرون، منين التكبير هذا؟ خاصة الإنسان الذي معتاد في بلده أو معتاد في مسجده من يكبر في ختم له، أو من يجتمع حتى على ختم له القرآن قد يستغرب يقول ما هذا الأمر. فهذا سؤال مهم في هذه المسألة. فالتكبير سنة
عند الشافعية والحنابلة. وقد حقق المسألة عدد من العلماء صنفوا في ذلك كتب، منها إرشاد البصير

هذا ممكن تجده في الانترنت، إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير للنذير صلى الله عليه وآله وسلم لأحمد الزعبي الحسيني وآخرين، لكن هذا كتاب جيد وجاء بالروايات وجاء بعلماء القراءات الذين تسلسل فيهم التكبير من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. طيب، حكم من ينوي صيام أيام الكفارة، إنسان عليه كفارة، عليه واجب كفارة أن يصوم، ولكن هو يريد أن يصوم الكفارة ويريد أن يصوم معها أيام البيض، يعني في الكفارة يريد السنة ويريد الواجب، يصلح اثنين في واحد؟ هذه مسألة مختلفة في بين الفقهاء الشافعية، فذهب إلى الجواز، إلى أنه ينوي مع الكفارة صيام أيام البيض الإمام بن حجر الهيثمي صاحب كتاب تحفة له المحتاج، والإمام الرملي صاحب النهاية، والخطيب الشربيني، وذهب النووي وأبا مخرمة إلى عدم له الجواز، ما يصلح، العاد يحصل له لا ذا ولا ذا، لكن كما قلنا الآخرين قالوا بالجواز. هنا سؤال آخر يقول: إذا ارتد رجل، نسأل الله السلامة والعافية، إيش اللي جاب الردة؟ الله يثبتنا على الإيمان ويثبتنا على اليقين وعلى الإسلام. يقول: إذا ارتد رجل ثم جن، وهو في ردته أصابه الجنون، ما حكم صومه الآن وعبادته؟ وكيف إذا جن أولا ثم ارتد؟ يقول: إذا إنسان ارتد ثم جن فسيحاسب حتى على أيام جنونه، إذا عاد إلى الإسلام سيطالب بقضاء الصيام والعبادات التي كانت فترة جنونه. لما؟ لأن الجنون أصابه بعد ردته، لأن الجنون أصابه بعد ردته، بخلاف العكس لو واحد جن مجنون رفع القلم عن المجنون، فبعد ذلك أصلا المجنون لا يعتبر بكلامه، لا يقال عنه أنه ارتد لأنه أصلا لا يعقل. فهناك فرق بين الأمرين، إذا كان أولا ارتد ثم جن هذا سيحاسب على كل ما بعد الردة، أما إذا جن فهذا غير محاسب. حكم من تفوته، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولكل ما أمرنا به، حكم من تفوته 3 جمعات متتالية، هذا لا شك أنه يعد من كبائر الذنوب، وردت فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: من ترك 3 جمعات من غير عذر. ما إنسان مريض ذا معذور، إنسان مسافر غير مخاطب، طبعا إذا بضوابط معينة، أما إنسان مسافر مثلا، أنتم الآن كثير منكم مسافرين إلى تريم، لكن أنتم مقيمين، من أقام في بلد أكثر من 4 أيام غير يوم الدخول وليه والخروج صار مقيما، بتقيم في بلدة يوم يومين 3 لا بأس. طيب، إلى تفاصيل أخرى في مسألة السفر: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر: من ترك 3 جمع تهاونا بها، ما عنده اهتمام، طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه، رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا تفوته حتى جمعة، لأن الجمعة واجبة. طيب، قال: شخص عمل عملية جراحية وعمل لها تخدير للجزء الأسفل ولم يفقد وعيه، يعني التخدير كان للجزء الأسفل من بدنه، أما إدراكه وعقله فهو فيه، هل بعد العملية يريد يصلي يعيد الوضوء، أو يصلي لأنه باعتبار أنه إذا لم ينتقض وضوءه وعيه كان فيه؟ إذا كان لن يحس بما يجري في جزئه الأسفل فعليه الوضوء، لأنه لن يعرف إذا انتقض وضوءه أو

0: بعده يقول حكمه ضرب الدف في المسجد. ضرب الدف في المسجد. ضرب الدف في المسجد إذا كان فرحا، إذا كان الداعي فيه الفرح بطاعة، فإن هذا قد جاء في الحديث أن امرأة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك. قال العلماء ضرب الدف مباح، والنذر ما يجب الوفاء به إلا إذا كان طاعة، فلما قال لها النبي وفي بنذرك؟ لأنها فرحت بعودة النبي سالما. إذن هو في الأصل مباح، لكن لما ارتبط بالفرح به بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم صار إيه؟ صار طاعة، صار يجب له الوفاء بالنذر. فإذا كان بهذا الشكل، إذا كان صار الضرب الطاري فيه نية صالحة فلا بأس. ولذلك عندما جاء أهل الحبشة ويزفنون في بعض الروايات ويرقصون في بعض الروايات بالرماح ويتغنون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يشاهدهم ويقول لعائشة تريد تشاهدين تعالي، ويوسع لها حتى ترى من خلال منكبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأيضا روى الإمام الترمذي عن السيدة عائشة أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وعلى كل هي مسألة خلافية، لكن لها أصلها، لها أصلها ولها ما يدل عليها. بعد ذلك يأتي إلينا سؤال عن مقولة، هل هي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا كلام على طعام. طبعا يعني انتشرت بعض الألفاظ ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، ولذلك ألفت كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الأحاديث المشتهرة على الألسنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها حسن وفيها مكذوب، ولكن الآن للأسف الشديد الواتساب فتح باب جديد للأحاديث الموضوعة، تلاقي حديث طويل عريض، وإذا ما أرسلته لخمسة من المشتركين معك بيصيبك مش عارف إيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كذب صريح. على كل هذا لا كلام على طعام، أو لا سلام على طعام، ليس حديث، بل العكس صحيح. السنة أن يكون هناك كلام في الطعام، ليس كلام كثير ولكن لا يسن عدم الكلام. من آداب الطعام ومن سنن الطعام أن يكون هناك شيء من الكلام والمؤانسة. يقول ابن الحاج المالكي، له كتاب اسمه المدخل، كتاب المدخل جميل جدا في بيان البدع وبيان النيات، هو متشدد شوية في موضوع البدع لكن يتحدث في النيات، يأتي بنيات لكل الأعمال. يقول ينبغي له ألا يترك الحديث على الطعام، فإن تركه على الطعام بدعة. إذا تجلس تتناول الطعام أنت وثلاثة أربعة مع بعض في الحلقة ساكتين هذا بدعة، فإنه بدعة ولا يكثر منه، فإن الإكثار من الكلام بدعة، ولأن كثرة الكلام قد تشغل من معك في المائدة عن تناول الطعام. طيب ممكن نختم بهذا السؤال لأننا قد أدركنا الوقت. يقول هل يجوز التوسل بالصالحين مثل السؤال الأول، تبرك بليه؟ يعني هذا أيضا كأنه يقول ما عندنا مشكلة في التوسل بالأنبياء، لكن غير الأنبياء هل يجوز لنا أن نتوسل به بمقام الصالحين وبجاه الصالحين؟ كتبت في التوسل كتب كثيرة جدا، من أهمها كتاب لنفس الشيخ اللي ذكرناه اليوم في كتاب الفرق بين عقائد الأشاعرة والماتريدية، الشيخ الدكتور عيسى له كتاب اسمه التأمل في حقيقة التوسل، هذا أيضا من أجمل ما كتب في هذه المسألة، وفي أدلة كثيرة جدا لعمل الصحابة ومن بعدهم في توسلهم بالصالحين. وكذلك له عنوان آخر هذا الكتاب اسمه البروق بأن نفي التوسل فسوق. البروق بأن الذي ينفي صحة التوسل هذا فسوق، وإثباته لذاته الذي يعتقد أن الفاعل المتوسل به لذاته مروق، هذا الخروج من الدين. هذا الذي تتوسل به إنما هو سبب من له من الأسباب، سواء كان حيا أو ميتا. وهناك بلا شك أيضا كتب كثيرة جدا، منها كتاب رفع المنارة في أحاديث التوسل والزيارة للشيخ محمود سعيد ممدوح، وآخرين كثير، هناك عشرات المؤلفات في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم غريمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بسر أسرار الفاتحة.
1: اللهم صلي وسلم بارك عليه وصحبه الفاتحة.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اللهم صلي وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد.

قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم.

الدين. صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين على عبدك.

وآقر ضامن كالعيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى.

جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد

0: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: الله من علينا وعليكم بعطايا ومنح كبيرة علينا أن نتغانمها، وخاصة في هذا الشهر الكريم نعرف أخبار الحبيب وكيف ولد وكيف نشأ وكيف تربى وكيف أرضعوه وإيه الآيات والصفات والمعجزات التي أبهرت الكفار والتي جعلت الكثير يدخل الإسلام. تسمعون عن حليم السعدية، هذه الذي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كارها، هي اللي كانت بغت أحد في مكة عنده شيء عوين، لأجل بغت تريد تأكل، كل اللي معاهم عوين أخذوهم النساء، بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، رأته أول مرة وتركته. قال لها زوجها اسمه أكثم، قال لها زوجها نرجع نشوف هذا الولد. رجعت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذته، بش في وجهها، قدمته للإرضاع، رضع منها، شعرت براحة. من اللي أصاب جسمها؟ ليس فم الرسول؟ حست بشيء جديد في حياتها، حست بإدرار في لبنها. ثم بعدما شبع صلى الله عليه وسلم قدمت له الثدي الثاني، ما رضي يشرب لأنه يريد لأخوه الذي اسمه عبد الله الذي كان رضيع معه. هذا العدل قبل أن ينطق، هذا العدل قبل أن يكبر، هذا العدل شرف لنا، نعرف أننا متبعين نبي موفق منذ الصبا بل من قبل ما يولد والعالم كله يلهج بذكره عليه الصلاة والسلام. حملته هذه في فرح لأنها رأت فيه الاستبشار، خرجت إلى الشارف كما يسمونها الناقة وجدتها دارة باللبن، أركبت الحبيب على الدابة، الدابة هذه عجفة متعبة غير قادرة أن تسير، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم فوقها وركبت، وإذا بها تسبق القافلة كلها. يا بنت سعد ما الذي حصل؟ ما هذا؟ قالت لا أعلم، هذا المولود مبارك. وصلت إلى بلدها خضرت المراعي ودرت الألبان، صلوا على الحبيب. منين بنحس العطاء مثل هذا؟ علموا أولادنا سيرة النبي، علموا أولادنا هذا العطاء العجيب اللي أعطاه الله رسول الله. في سنتين مكث في بني سعد مشرف ومكرم بقيمه وأخلاقه بين أولاد البداوة حتى فتق لسانه، كان يكبر في الشهر كما يكبر الولد في كان يكبر في اليوم كما يكبر الولد في شهر، هكذا طي الزمن في كبر حتى بلغ سنتين. أجر الله له الآية التي جعلتها ترد إلى أهله، الآية أنه خرج مع أصحابه الذي يرعون الغنم وجاءوا في مكان من مكان الرعي وإذا بالملائكة نزلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شاهدوهم الأولاد وقفوا، هيبتهم شكلهم وقفوا، جاءوا أخذوا النبي من بينهم وساروا إلى جهة في الشجرة، والأولاد خائفين يرون، وإذا بهم أضجعوا على الأرض وإذا بهم شقوا صدره، ورأوا هذا المرأة وذهبوا خافون إلى أمه حليمة السعدية يخبرونها بهذه المصيبة الكبرى اللي رأوها. فرغوا الملائكة مما فرغوا منه من هذا الإعداد والاستعداد اللي ما يدخل في عقل، عقلك خله لك، هذا شيء فوق مستوى العقل، أنت إلا عبد، أنت إلا مخلوق، بتعيش كذا كذا سنة وبتنتهي وبترم في القبر. الذي خلق الوجود نظم الوجود، نظم للحي ونظم للميت ونظم للكبير ونظم للصغير ونظم للولي ونظم للنبي ونظم حتى للعاصي. من نظم الوجود؟ جاءوا الملائكة وشقوا صدر النبي كما قيل وأخرجوا من حظ الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في حظ الشيطان لكن تصفية وترقية وتزكية لأجل يتهيأ عليه الصلاة والسلام لما سينزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءت مسكينة هذه حليمة السعدية تصيح تولول، وجدت النبي قائم عليه أثر العملية كما تسمونها، آثار العملية التي أجروها الملائكة، سألته قال لها جاءوا أربعة فعلوا كذا وفعلوا كذا، خافت، ما عندها تصور أن في ملائكة أو في شيء خارج الكون أو أمور متعلقة بخارج الطبيعة. جاءت به إلى بيتها ثم حملته إلى مكة وذهبته إلى أمي وقالت أنا خفت عليه مما سمعت وقالت، قالت الأم لا تخافي عليه، الأم في من على الفطرة قالت لا تخافي عليه، وجاءت توصف لها ما أجرى لها حتى ساعة حمله وساعة ولادته وما أجرى لها من الآيات والكشوفات التي جرت لها وهي في قبل الإسلام، هي في مرحلة الفطرة يسمونها قبل الإسلام. هذا نريد أولادنا وبناتنا ونسائنا يسمعونها، يتعرفون على نبيهم عليه الصلاة والسلام. من بيشفع عنا يوم القيامة؟ بيجينا مغني، بيجيكم ممثل، بتجيكم راقصة اللي يتفرجون لها ليل ونهار، بيأتوكم الممولين للأفلام اللي يدفعون أموالهم للمسلسلات. هؤلاء اللي بيجي بيشفعون لنا يوم القيامة، دافعين فلوسهم من أجل إفساد أمة محمد. اليوم الناس تبحث عن الأكل والشرب والأموال مهدورة في قاذورات لأجل إفساد أمة محمد، فقر بالنهار وشهوات بالليل. هذا الذي أصاب الأمة. توجهوا إلى الله، بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع قلوب الأمة على ما فيه الخير، يكشف هذه الغمة، سواء كانت مرض أو كان جهل أو كان حرب أو كان صراع أو كان بلاء. ما لنا إلا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا وطيب ووسع

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت واشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

إليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمغفرة.

وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها، فأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، توب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضانه وزينة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي

تجارب وتراس وساء الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر

على والدي وعلى صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

0: الناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك بارك دار السلام تباركت تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا تعود الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك ذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا،
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام،

على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين, يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين, يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين, صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين, صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين, صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم, يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم, يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم, يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا, أستغفر الله من الخطايا.

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
0: الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استغفرني ورحمكم الله السليم والمهتدين وصلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذر من اكل العقاب اشهد عظمة من تقفون بين يديه ان من تسويه تصفوه من تمام الصلاه العقب على الخط الاخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استوى الله اكبر الله اكبر الحمد لله سبحانك لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

0: الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة

الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام السلام. اللهم لا مانع من من ذا الذي يشفع من ذا الذي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله الله الله
0: الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله.

ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهدى.

لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادتكم المتصل من كتاب كشف الغمة الإمام الشعراني رضي الله عنه، ونفعنا بكم ونفعنا به ونفعنا بكم في الدارين، إلى أن قال: باب بيع الأصول والثمار وبيان الفضل فضل غرس الأشيار وزرع. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، فإن الله هو الزارع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أطلبوا رزقا في خبايا الأرض، يعني الزرع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله جعل للزرع حرمة غلوة سهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقولن أحدكم للعنب الكرمي
2: الكرمي، لا يقولن العنب الكرمة،
1: العنب الكرمة،
2: فإن الكرمة،
1: لا يقولن أحدكم العنب الكرمة، فإن الله فإن الكرمة قلب المؤمن ولكن قولوا حدائق العناب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة. ومعنى: يرزقه يصيب منه وينقصه. وفي رواية: ما من مسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء إلا كان له أجره إلا كان له أجره جاريا من تفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقول: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن تحصين البساتين عن المحتاجين والجائعين بالحيطان والزروب أن يأكلوا منها. وقال لأصحابه يوما: كنتم في الجاهلية أذلة تعبدون غير الله، تحملون الكلة، وتفعلون في أموالكم المعروفة، وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أنتم تحصنون أموالكم إن فيما يأكل ابن آدم أجرا، وفيما يأكل السبع والطير أجرا. فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 30 بابا. فصل.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
3: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أفضل صلواته وسلامه، وعلى آبائه ومن الأنبياء المسلمين وآله وصحبه، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به وتشرف بالائتمام به وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب بيع الأصول والثمار وبيان الفضل في غرس الأشجار والزرع، وذلك أنهم أرادوا بالأصول الأرض نفسها والديار التي عليها والأشجار، يطلقون عليها بيع الأصول، فلأن الأصل من بنى عليه غيره فإنها تكون أصل يقوم عليها غيرها، ينبني عليها غيرها. وقال باب ما بيع الأصول والثمار ومن فضل غرس الأشجار والزرع، وذلك أن الشريعة جاءت بالندب إلى الغرس والثمر، إلى حد ما يروى أنه لو أن القيامة قامت بيد أحدكم فسيلة فليضعها على الأرض، يزرعها حطها، يعني عليكم تحسنوا امتثال أوامر الله وتقوموا بشرعه، ولا يقطعكم عن ذلك أن تقوم القيامة أو يأتي قيامة أحدكم بالموت فما كان فيه

0: مع الرب سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتخير المؤمن ألفاظه ويتخير كلماته. قال كان لا يقول زرعت بل يقول حرثت، فإن الله هو الزارع، أدبا مع قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فكما لا يقول أنبت فلا يقول زرعت، فينبغي يقول حرثت، أن مهمتنا الحرث هو الذي يزرع وينبت سبحانه وتعالى. فأنبتنا يقول سبحانه وتعالى أما خزمته أنزل من السماء ماء أنزلكم، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شيئا. قال أنبتنا ما كان من تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله لا إله إلا الله بل هم قوم يعدلون. فتعلمنا صلى الله عليه وسلم نتخير الألفاظ، نختار الأدب. وجاء في المدح في السنة النبوية يمدح أقواما ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الثمر. وجاء في عذاب قوم من الأمة كانوا ينظرون إلى أقذع كلمة وأخبث كلمة ينطقون بها، يحبون النطق بأخبث الكلمات، فلهم العذاب الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى وسوء المصير. والأخيار ينتقون أطايب الكلام وأحسنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول اطلب الرزق في خبايا الأرض، أي ما خبأ الله لكم في الأرض قال وقدر فيها أقواتها، وذلك من الماء الذي نستخرجه من الأرض، كذلك الزراعة والحرث، نحرث الأرض فينبت الله لنا الأشجار، وكذلك ما خبأ في باطن الأرض من الذهب من الفضة، ثم ما أيضا هدى الناس إليه من النفط والبترول والغاز وما إلى ذلك. قال اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، يعني الله خبا لكم أرزاقا وفي باطن هذا الأرض بتقديره سبحانه وتعالى، ثم عثوركم عليها وصولكم بحسب ما قضى لكم ودبر في السماء، وبذلك قال ورزقكم في السماء وما توعدون. فلا تستطيعوا أن تحصلوا من ما خبأ في الأرض شيء إلا بحسب ما قدر لكم سبحانه وأظهر قضاءه في السماء. أطلب الرزق في خبايا الأرض، ويعني الزرع، وهذا واحد الزرع واحد منه، كل ما في خبايا الأرض من فوائد، ومن جملتها الذهب والفضة وبقية المعادن، ومنها الماء إذا يسكن في خبايا الأرض ونستخرجه ونشرب منه وننتفع به إلى غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل للزرع حرمتان غلوة سهم. ينبغي يعني أنه إذا أحيا أحد الأرض الميتة بالزرع فينبغي مما ينتهي إليه زرعه مقدار غلوة سهم لا يقربه أحد حتى لا يتضايقون ولا يصعب عليهم الدخول والخروج ويتضح الفواصل بين هذا وذاك. إن الله جعل للزرع حرمة غلوة سهم مقدار غلوة سهم 300 ذراع، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. هكذا ثم يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أن أحدكم العنب الكرم، فإنهم يسمونه العرب كرما العنب. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تهذيب الألفاظ واختيار الأنسب بدل ما تسميه كرم قل له عنب، وقل ولكن الكرم قلب المؤمن، يعني لأنه الذي الكلمة اللفظة تدل على كرم كثرة الخير والمنافع في المسمى، قلب المؤمن أحق بها، هذا هو الكرم. يلفتنا إلى الفوائد والمنافع المعنوية نتعلق بها، وأن نعرف قدر ما آتانا الله تبارك وتعالى من القلوب التي محل معرفته سبحانه وتعالى. فينبغي نتخير من ألفاظنا ولا نقول الكرم العنب، فإن الكرم قلب المؤمن، ولكن نقوله حدائق الأعناب، حدائق الأعناب. هذا اللفظ جاء عند أبي داود، والحديث إذن عند النسائي والبيهقي. الأصل في الأدب المفرد كذلك عند الإمام البخاري، إنما الكرب قلب المؤمن، وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم كراهية تسمية العنب كرما. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسان، فله الحث على الغرس، لأنه من أهم ما تستقر بشؤون الحاجة في الحياة من التغذية وما تعلق بها من أنواع الأدهان والمداواة والتفكه وما إلى ذلك مما جعله الله مبنيا على الغرس. فلهذا حث النبي على الغرس وقال لا يغرس مسلم غرسان ولا يزرع زرعان فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة. ولذا اشتغل كثير من الأكابر بشيء من الزرع والغرس لما أفاد التوجيه النبوي لما جاء في هذه السنة. وهكذا فكان في المتأخرين من أكابر أهل العلم الإمام عبد الرحمن محمد المشهور، وقال يستأثر علينا بثواب الغرس والحرث عامتنا ولابد نشاركهم، فشارك في غرس بعض الثمار والأشجار عليه رحمة الله. وقال لي أحد الشياب أبو عبود بجهام قال حرثت أنا والحبيب عبد الرحمن مشهور في مزرعة قريب من المحضار، هنا قريب من مسجد المحضار مزرعة عندنا كان يسمونها المغيروم، وقال زرعت أنا والحبيب عبد الرحمن مشهور في هذا المزرعة. وكانت مهنة الأنصار وحرفتهم في المدينة المنورة الزرع، وكثير منه كان النخل وغير ذلك من الخضروات. فحث صلى الله عليه وسلم على الزرع وعلى الغرس، وقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة. وفي الرواية اللي ذكر قبل ما كان ما أكل منه له ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد يعني يصيب منه ينقصه إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. هكذا الحديث جاء في البخاري. وقال وفي رواية إمام المسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، ما أخذ حق الغير ولا اسمه تجرع على حق أوقاف ولا حق مسلمين، وقام يصلح له بيت ولا يصلح له غرس ويظن أنه على خير. في غير من غير ظلم ولا اعتداء إلا كان له أجر جاريا من تفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى، يعني أنس أو جن أو طير أو حيوانات والدواب خلق الله، ماذا من تفعوا بهذا الغرس وبهذا الحرث فله ثواب ويدوم له الثواب. نعم. قال أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وكان يقول من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي شعب الإيمان للبيهقي. الله أكبر. وعند الحاكم في المستدرك إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة، أنه ما عاد يتعرض العاهات بعد طلوع نجم الثريا، غالبا الله يصون الزروع الموجودة حتى تثمر. فهي من خيار المكاسب كما اختلفوا هل التجارة أفضل أو الزراعة. ويقول الحنفية أن أفضل أنواع الكسب الجهاد، أن في الجمع بين حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو الله تبارك وتعالى. يقول أفضل كسب الجهاد. وبعدين إذن اختلفوا في المفاضلة بين التجارة والزراعة، الذهب أكثر الحنفية لأن الزراعة أفضل من التجارة، قالوا أن أعم نفعا، فبعمل الزراعة قال يحصل ما يقيم به المرء صلبة ويتقوى به على الطاعة، وبالتجارة لا يحصل ذلك ولكن ينمو المال. وقال خير الناس أنفعهم للناس. قالوا فالاشتغال بما يكون نفعه عام يكون أفضل، ولكن هذا أيضا قد يتغير بتغير باختلاف الأحوال والظروف. الناس أحيانا يكون التجارة في التغذية وفي مواد الغذاء وجلبها لهم أهم في شيء من الأحوال أو الأوقات أو الأماكن، ولكن يظل أن الأصل في منفعة الناس الزرع. ولهذا التقاعس عنه بالاشتغال بالمهن الأخرى من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون، ويشير إليها صلى الله عليه وسلم ويذكر أنه عند تغير بعض الأحوال أرشد قال من كان له زرع فليرجع إلى زرعه، إشارة لأنهم يتركون هذه الأشياء ويذهبون إلى غيرها ويصلحوا لهم تراتيب، فيقول إذا قد اشتد الأمر وجاءت الظروف ارجعوا إلى زرعه، فليلحق بزرعه من كان له. وكذلك الثروة الحيوانية على قول التربية، يقول من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له ارجعوا إليها، يعني أقيموا ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي كما يقولون فيه، أراضيكم وأنعامكم واطلبوا رزق الله فيها. ويروى 19 رزق في التجارة والعشر في المواشي. وهكذا يقول الكثير من العلماء أن التجارة أفضل من الزراعة، وقال لأنها مما اشتغل به صلى الله عليه وسلم بتجارته إلى خديجة، ثم ما عرف أنه قد باع واشترى صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الماوردي أصول المكاسب زراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب، قال فيه 3 مذاهب للناس، أشبه مذهب الشافعي أن التجارة أطيب. يقول الماوردي أرى أن الزراعة أطيب لأن أقرب للتوكل، فالتوكل يضع زرعه بذره في الأرض وقال الله من اللي بيطلعوا لهم شيء، المتوكل على الله سبحانه وتعالى. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن لو نشاء رجعناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، تقولون لبن نحن محروم، ولكنه كما أراد ينفع عباده بما شاء كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، هكذا جاء في صحيح البخاري. ففيه إذن بعض استئناس بعض من رجحوا الزراعة والصنعة لأنها من عمل من كان يعمل سيدنا داود، ولكن تنفع الزراعة للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها، فهي مما ينبغي أن يعتنى به ويعول عليه. وإن كان إذن النفع المتعدي يحصل بغير الزراعة كذلك، والنيات تؤثر في ذلك. قال ويفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، إذا نصح العامل. وقال ومن الشرط فيه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بهذه الواسطة. و وفي شغل سمو شباب الأمة ونشأتهم وعمتهم بشيء من الزراعة ونحوها، حفظ لأوقاتهم من البطالة ومن الغفلة، لأن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، ولكن إذا اتقى الله فيها وقام بحقها فقال بعض منا الفراغ والشباب والجدة مصلحة للمرء أي مصلحة، قال إذا اتقى الله فيها وقام بحقها تكون نعمة عليه، وإلا فأكثرهم يضلون فيها ويستجرون إلى أنواع الغفلة والفساد. يقول إن العاهة تنقطع غالبا إذا قد بالصلاح يبدو على الثمار وغيرها إذا قد طلعت الثريا. يعني مع المراد بطلوعها ظهورها للناظرين عند طلوع الفجر، وهذا تكون في العشر الأواسط من أيار، فهي تطلع كل يوم ولكنها لا تظهر للأبصار لقربها من الشمس في نيف وخمسين ليلة من السنة. هذه الثريا، وترى مجموعة من النجوم، ومن كان حاد البصر يقدر يعد فيها عدد خمسة سبعة وثمانية، وأقواهم بصر من الناس في الغالب يقدر يعد يميز في النجوم الثريا تسعة ما يتجاوز، قال إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد 11 نجم في نظره المعتاد الطبيعي، يعني بقوة حدة نظره يعد في الثريا 11 نجما صلى الله عليه وسلم، وعامة الناس ما يقدر يتبين إلا خمسة سبعة، يعني أقواهم بصر قد يصل إلى التسعة التاسعة، وكان يعد في نجم الثريا 11 نجما الثريا صلى الله عليه وسلم. قوة بصره من جهة الظاهر، أما من جهة الباطن وبصيرته بصره إلى سبع طباق ثاقب، سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى سبع طباق ثاقب صلوات الله وسلامه عليه. قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان ينهى عن تحصين البساتين عند المحتاجين والجائعين، بل اجعلنا للحيطان وزروب لئلا ياكل منها ابن السبيل والمارة والمحتاجين ومن يوجد من الفقراء، ما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، يحب ان يفسح المجال لاهل الحاجه. وقال لأصحاب يمني إذا كنتم في الجاهلية أذلة تعبدون غير الله تعالى تحملون الكل، يعني الذي لا يجد شيء من المال تحملونه بأن تعينونه وتحسنون إليه، تفعلون في أولئك المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من رأيكم بالسلام وبنبي إذا أنتم تحسنون أموالكم، إن فيما يأكل ابن آدم أجرا فيما يأكل السبع والطير أجرا، فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 30 بابا وجعلوا للناس. وقد ضرب الله لنا المثل وحذرنا مما فعل الذين ذكرهم في سورة القلم، يقول سبحانه وتعالى إيش قال في الآية؟ أولها إيش؟ ماشي ما سمعتكم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني البستان هذا الكبير، أقسموا لا يصرمونها أي حديقتهم هذا مصبحين، قالوا يتجمعون الفقراء والسائرين عند الحصاد ويشلون كثير، المرة هذه بنبكر قبل ما حد يجي ولا يدرى، بنقول بالفجر تو بنقطع وخليهم يجوا بعدين ما عاد حصلوا شيء. قد رفعنا ما في المزرعة حقنا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون ما يقولون إن شاء الله غفلتهم عن هذا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون في النوم بعد النوونية هذه جاء لها جاي حول عاد بقيات ثمرة واحدة انتهى كله. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين اخذوا أحدكم كنتم صارمين قبل ما يجون الفقراء والسائلين والأهل الحاجة ويشلون عليكم نصيب منهم. انطلقوهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا في حسب اعتقادهم وظنهم أنهم على حرد قادرين وصلوا. لما روى هذا حقنا ايش المكان هذا هو نفس المزرعه ذي هذا الحديقه هذا حقنا. فظلون غلطنا هنا محل ثاني ولا ايش مكان اخر هذا بل نحن محرومون ظاهر الا اصابها ما اصابها. قال اوسطهم لما اقول لكم يعني افضلهم اقربهم الى الايمان والعقل لما لا اقول لهم سبحان ربنا إنا كنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلومون قالوا وإنا إن كنا طاغين. كذلك العذاب والعذاب أكبر. فحذرنا من هذه النيات قال لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين لا يصرمنا مصبحين. فما كان هذا لهم لهذا كانوا وقت جذاذ النخل وغيره من الزروع يحبون حضور ذوي الحاجة ويعطونهم مما يجنون من الثمار. وهكذا وبذلك جاء عند بعض الأئمة مثل الحنابلة أنه الماشي ولهذا يجوز له يأخذ شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من الزرع يباح له الأكل منه عند مرور عليه. وذهب إليه بعض أهل العلم وجاء في رواية يقول إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه إلا فليأكل. إذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانيا فلنادي يا صاحب الإبل وقال يا راعي الإبل فإن أجابه إلا فليشرب. وما جاء في مسند الإمام أحمد. والمراد هذا إذا كان في أماكن عرف الناس يسمحون بذلك تختلف الأماكن والأحوال والناس. فبعض الناس يعتدون ذلك ويكون عندهم نفوسهم طيبة بمثل ذلك فيجوز. أما ما يسقط من نفسه من الثمر فيجوز أخذه للمرء عليه يسقط من الثمر من نفسه وتجده تحت من دون ما تحركها ولا ترميها فيجوز أخذه والتقاطه. وأما من نفسها فالجمهور أيضا أنه ما يجوز إلا برضا. وجاء عن الإمام أحمد قال يأكل مما تحت الشجر وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس وهو غني ولا يأكل بضرب حجر ولا يرمي بنا هذا يفسد الأشجار. وكذلك لا يجوز أن يحمل شيء منه ولا يأكل محله بس ما يشل ما أخذه. وهكذا وجاء أيضا على الإمام أحمد في مسألة الزرع روايتين رواية لا يأكل كما عليه الجمهور إنما رخص في الثمار وليس الزرع. والرواية الثانية يأكل من الفريك لأن العادة جارية بأكل رطبا فصار أشبه الثمر. وعلى كل حال أشرنا إلى أن ما يعتاد الناس السماح به ويتعرفون على ذلك فله حكمه. وفي الحديث أيضا الآخر الذي استدل بالجمهور أنه ما يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشي امرأ بغير إذنه يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فيتنقل طعامها فطعامه فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هكذا جاء في الصحيح. فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم، أي أماكنهم اللي الخزائنهم اللي يقفلون عليه، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. هكذا. وقال المالكية حالة الحاجة يجوز للمار بالزرع وبالثمار يأخذ منها، وإن لم يكن له حاجة فلا. وأما الحلب لا يجوز أن يحلب ما شاء أحد، ولا أن يأكل من ثمر بستانه إلا بإذنه على وجه العموم، وهو هذا الحكم عند الحنفية والشافعية. ما جاء لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، كما قرأنا في الحديث وهو في الصحيحين. لكن روينا عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل الأقوال هذه التي ذكرناها. هكذا كما قال الإمام النووي: من مر بثمر غيره أو زرعه لم يجوز له أن يأخذ منه ولا يأكل بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن. وقال: وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر الثمار إن كانت داخل الجدار، فإن كانت خارجه فكذلك إن لم تجد إعادة بإباحة، فإن جرت إعادة بذلك فتجري مجرى الإباحة، فيجوز أن يلتقط ما تحت الشجرة، سواء كان من نبق أو من رطب وبسر وما إلى ذلك، يسقط من نفسه ويعتاد أخذه، فلا حرج في ذلك لمن كان مع المعتادين لذلك في ذلك البلدة وذلك الزمن. والله أعلم. رزقنا الله إنابه والخشع والاستقامة وتحفنا بالكرامة ووقانا الأسوأ وكل بلوى في السر والنجوى، ورزقنا متابعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ونبي مراتب قربه في خير لطف وكبير تمكين وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المطلوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المود

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما

0: بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

الحمد لله، الحمد لله الذي أشرقت بنوره مصابيح قلوب أوليائه، وانخرقت لهم بتبصيره حجب المكاشفة عن شواهد آلائه،

انقضائه وتعلقت أسبابهم منه بسبب لا قرار لهم عنه دون لقائه. أحمده والحمد غاية من شكر، وأذكره ذكرا كثيرا كما أمر، وأنزهه عن قول من جحد به وكفر، وأسلم لأمره تسليم من ابتلي فصبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت بها الأدلة.

هذه الحجة وقوَّم باعتداله المحجة، فلم يزل صلى الله عليه وعلى آله لمن تابعه سراجًا

ابن آدم على نسبك في الميتين فأعرج، وقارعت جسمك نوب السنين فأخلق، وأنت على حرصك مصر، ومما يقربك من الله تفر، تطلب من الدنيا ما لا تدركه، وتثق من الحياة بما لا تملكه، لا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق، ولا لما حذرك من الذنب مفارق، فلا الموعظة تنفعك، ولا الحوادث تردعك، ولا الدهر يزعك، ولا داعي الموت يسمعك، كأنك لم تزل حيًّا موجودًا، أو كأنك لا تعود نسيًا مفقودًا. كأني بك وقد غادرتك الأيام صريعًا، وألبستك من السقم ثوبًا فظيعًا، فسقطت لجنبك عليلًا، وألفيت قلقًا ثقيلًا، وقيل فلان قد اعترضته عوارض أذى، وبه مرض من كذا وكذا، فعادك من كان لخيرك راجيا، وقضى حقك من كنت لحقه قاضيا.

اشتد حالك وقصرت من الحياة آمالك، فأصبحت ذا نظر إلى الملك طامح، وروع من الإزعاج جامح، وقلب في غمرات الموت سابح، وجبين من كرب السياق راشح، ودمع على التفريط والتقصير سافح، حتى إذا عم السكون جميع الأعضاء والجوارح، وانتشرت الحركات في الباكين والصوائح، فجهزت بجهاز أهل الضرائح، وحملت على مركب إلى دار الوحشة جانح، وأسكنت في منزل عن الأنس نازح، مقيما بين الجنادل والصفائح، إلى ميقات يوم الفواذح وظهور مخبآت الفضائح، فمن مسرور بميزانه الراجح، ومغتبط بمتجره الرابح، ومن مثبور بتخلفه كالح، غاد إلى الجحيم وأهوالها رائح، فيا أيها

إيمانه وذل للحق قلبه ولسانه وصح بيوم المعاد إيقانه ورجح يوم الحشر بالحسنات ميزانه إن أحسن المنثور والمنظوم وأجمع القول لأصحابه

أحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدًا نستجلب به المزيد مما لديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نسعد بها يوم الوقوف بين يديه، وأشهد أن

الله إلى ما دعاكم، وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع الأمة إلى الجبار، وعلى آله البررة الأخيار، وعلى الخليفة من بعده المختار، وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق، إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه، الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر، الإمام العادل أبي حفص الفاروق عمر، وعلى خيرة الرسول ختناً وصهراً.

وعلى أخ النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة ابنة سيد المرسلين، وعلى السيدين الكريمين القمرين النيرين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في

المسلمين وأعلي كلمة المؤمنين ودمر أعداء الدين. اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين، ونفس عن المكروهين.

واكتب السلامة على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية من كواردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك، وأعظم من أقسم بحقه عليك، بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرت

عن غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم ارفع عنا الجوع والفقر والفاقة والقحط والغلاء والحمى والجور والظلم والشدة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: فصل الصيف له ميزة أنه يتزامن مع الإجازة، إجازة المدارس والجامعات، لذا سميت بالإجازة الصيفية. في هذه الحلقة سنربط بين الإجازة الصيفية وأهم الأمراض التي تحدث خلال هذه الإجازة الصيفية. موضوع حلقة هذا اليوم عن أهم أمراض الصيف، لذلك سنستشير ونستضيف الدكتور صالع عوض بحول، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بك دكتور صالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا على الاستضافة.
1: دكتور، أمراض الصيف، هذه الأمراض التي تكثر في فصل الصيف، عددها لنا، ما هي هذه الأمراض؟
2: هو كل فصل من فصول السنة ينتشر فيها عدد معين من الأمراض.
1: جميل.
2: في الصيف تكثر أمراض الجهاز الهضمي وضربة الشمس، إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي، على الرغم أنها أكثر شيوعا في فصل الشتاء، إلى جانب أمراض الجلد وأمراض العيون.
1: العيون، جميل. بما أنك ذكرت الجهاز الهضمي أولا، سنبدأ بأهم الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ما هي؟
2: الأمراض التي تشمل الجهاز الهضمي في فصل الصيف اللي هي الإسهالات، إلى جانب النزلات المعوية والتسمم الغذائي، وأيضا انتشار التهاب الحاد لفيروس الكبد النوع ألف.
1: هذه أكيد لها مسببات ولها عوامل تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض، ما هي أهم المسببات التي تحدث إصابة في الجهاز الهضمي؟
2: هناك عدة أسباب تساعد في حدوث هذه الأمراض في فترة اللي هو الصيف. في الصيف ترتفع درجة الحرارة وتزداد الرطوبة، إلى جانب هناك عدم حفظ الطعام بصورة صحية، وأيضا تناول الأطعمة المكشوفة من الشارع والغير صحية. أيضا عدم غسل الأيدي قبل الأكل، إلى وأيضا اللي هو عدم غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة. طبعا نحن في رمضان بتزيد هناك عادات سيئة تحدث، فيكثر استخدام الفلافل والشطات والبهارات.
1: صحيح.
2: فتلاقي الأطفال اللي هم الرضع في الأيام الأولانية من شهر رمضان يحصل عندهم إسهالات. إلى جانب أيضا من المسببات الأخرى، تلاقي أيضا هناك عدم وجود صرف صحي آمن، فتلاقي المجاري تطفح في الشوارع، وأيضا هناك تراكم للفضلات والنفايات، فتكثر اللي هو انتشار اللي هو الأوبئة بسبب انتشار اللي هو الدباب.
1: جميل جدا. الأعراض التي تظهر على مريض الإسهالات أو النزلات المعوية بشكل عام، وهل لها مضاعفات أم تحتاج إلى فحوصات من قبل طبيب الأطفال مثلا؟
2: الأعراض اللي تحصل هي عادة اللي هي الإسهالات.
1: جميل.
2: الإسهال هذا قد يكون عبارة عن اللي هو إسهال مصاحب، يكون لونه الأبيض مع انخفاض في درجة الحرارة، وعادة يكون سببه اللي هو فيروسي، وعندنا خاصة في الأطفال أكثر شيوعا اللي هو روتا فيروس. وإذا كان السبب اللي هو بكتيريا، فتلاقي الإسهال عادة معاه ارتفاع في درجة الحرارة، ويحصل بعض الأحيان هناك يكون لونه محمر أو يكون هناك في تزحر. وإذا كان سببه اللي هو طفيليات، فتلاحظ اللي هي عادة الأميبا والجارديا، فتكون عادة اللي هو لون الإسهال بعض الأحيان يكون لونه محمر، ويوجد راجحة كريهة إلى جانب اللي هو فيه فقاقيع، ولا توجد ارتفاع في درجة الحرارة، إلى جانب قد يكون هناك في ألام في البطن ومصحوب باللي هو الترجيع أو ما يسمى بالطراش عندنا.
1: نعم. الفحوصات ربما لا تحتاج فحوصات أكثر من عمل فحص مخروج مثلا،
2: في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى عمل فحص اللي هو البراز.
1: نعم.
2: وعمل بعض التحاليل المخبرية للدم.
1: جميل.
2: وفي بعض الحالات النادرة نحتاج إلى عمل زراعة للمخروط.
1: إذن هذه الإسهالات مثل ما تفضل دكتور صالح منتشرة، وأيضا النزلات المعوية. الأم والأب في البيت كيف يقي ابنه من هذه النزلات المعوية والإسهالات؟ ما هي طرق الوقاية؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن العلاج.
2: طرق الوقاية أهم حاجة، متى ما عرفت الأسباب تأتي اللي هو الوقاية. أهم حاجة ننصح بالرضاعة الاصطناعية، غسل اللي هو الأيدي قبل الأكل،
1: جميل.
2: إلى جانب اللي هو غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة، حفظ الطعام بصورة جيدة، أيضا عدم تناول الأكل المكشوف موجود اللي هو في الشارع والغير صحي. وننصح أيضا بالتطعيم ضد روتا فيروس وهو متاح لدينا موجود يعني في الجميع.
1: دكتور سنكمل معك الحديث عن بقية أمراض الأمراض التي تصيب الأطفال خلال فصل الصيف. ذكرت أيضا أمراض الجهاز التنفسي، بعض الاعتلالات التي تصيب الجلد والعين، لكن نستأذنك لفاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث. عن أمراض الصيف عند الأطفال نستضيف الدكتور صالح وضبح، والاستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. نكمل من حيث انتهينا دكتور، وقفنا عند الجهاز الهضمي، ذكرت طرق الوقاية، الآن سنأتي على المضاعفات التي يمكن أن تحدث لهذا الطفل بسبب الإسهالات والنزلات المعوية.
2: بالنسبة لي اللي هو المضاعفات اللي هو يحصل الجفاف،
1: نعم،
2: وأيضا قد يؤثر أيضا على الجهاز اللي هو البولي، يبدأ يقل اللي هو التبول عنده، فيحصل عجز في وظائف اللي هو الجهاز البولي أو الكلى. وأيضا قد تحصل هناك اختلالات نتيجة ارتفاع الصوديوم أو نقصانه، فيحصل هناك قد تحصل هناك تشنجات، إلى جانب مضاعفات قد تحصل وفقا لسبب اللي هو الميكروبات. يعني بعض الميكروبات ممكن يعمل لك إسهال وإلى جانبه ورم في المفاصل أو تكسر في الدم أو متلازمة اللي هي جيليان بيري.
1: نعم، هذه المضاعفات دكتور أيضا أعتقد الجفاف، الإسهال هو يسبب الجفاف، هل له درجات أو ممكن تحدثنا بالتفصيل عن الجفاف؟
2: دائما نحن نثقف الأم حول اللي هو العلامات وأعراض الجفاف التي من شأنها رفع المستوى الصحي لدى الأم، والهدف منه تفادي اللي هي المضاعفات.
1: نعم.
2: فنقول للأم مثلا، هل إذا حصل الإسهال بدأ الطفل يتضير يبكي، أو مثلا بدأ الوعي يقل عنده، أو بدأ تظهر عليه علامات اللي هو الجفاف في اللسان أو الشفتين، أو بدأ عنده العطش، أو بدأ التنفس عنده اللي هو سريع، أو بدأ البول اللي هو يقل عنده، إلى جانب هل العينين مع الإسهال بدأت أصبحت غيرتان أكثر، وهل الدمع بدأ يقل. متى ما حصلت هذه العلامات ضروري من اللي هو استشارة الطبيب، لأن بدأت أعراض اللي هو الجفاف. إلى جانب هناك في اللي هو علامات معينة تترك للطبيب لتقييمها عشان معرفة اللي هو درجة الجفاف التي على ضوء سوف يتم إعطاء العلاج.
1: إذن ما هو العلاج إذن دكتور؟
2: العلاج طبعا نحن دائما ننصح الأم ونقول لها ضروري أن يكون هناك في محلول الجفاف في كل بيت يكون موجود، في عبارة عن أكياس أو عبارة عن زجاج جهاز التحضير. إذا هو مش محضر الكيس هذا نقول له حطيه في 200 اللي هو ملي، إذا كان وزن الطفل أقل من 10 كيلو نقول له أعطيه 60 ملي عند كل إسهال أو طراش، ما بين 60 إلى 120، وإذا كان وزنه أكثر من 10 كيلو أعطيه له 240 ملي. هذا في كل الأنواع باستثناء اللي هو الحالات الشديدة، الدرجة الشديدة قد يحتاج اللي هو استخدام اللي هو المحاليل الأوردة. طالما في هناك جفاف لابد من اللي هو استشارة الطبيب من أي تقييم اللي هو درجة الجفاف، لأنه قد يكون عبارة عن جفاف قليل أو لا يوجد جفاف، وقد يكون عبارة عن خفيف أو وسط أو اللي هو شديد، فلابد اللي هو من تقييم الحالة من قبل الطبيب من أجل حسب اللي هو المحاليل التي يحتاجها الطفل، إلى جانب أنه ممكن قد يحتاج إلى استخدام بعض المضادات اللي هو الحيوي، وهذا نادرا لأن أغلب الحالات عبارة عن عندنا فيروس.
1: نعم، نصائح قيمة صراحة دكتور صالح. الجهاز الهضمي حالات الإسهالات والجفاف كثيرة ومنتشرة هنا في مجتمعنا. الآن سننتقل إلى موضوع مهم أيضا هو الجهاز التنفسي. ما هي أهم الاعتلالات والأمراض التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي أثناء فترة الصيف؟
2: أهم الاعتلالات التي تحصل في فصل الصيف بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي اللي هي التهاب الحلق والتهاب اللوزتين إلى جانب التهاب الأنف والتهاب الأذن. قد يتطور الأمر ويحصل التهاب للصدر وأيضا حساسية الصدر، على الرغم أنها أقل حدوثا أكثر حدوثا في فصل الشتاء مقارنة بالصيف.
1: جميل. أهم الأعراض التي تظهر على المريض أو قبل ذلك المسببات والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي أثناء فصل الصيف؟
2: سبب حصولها طبعا ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة واستخدام التكييف بصورة غير صحية، إلى جانب يكثر في الصيف استخدام المبردات، فهذه كل عوامل تؤدي إلى تفاقم وظهور الأمراض اللي قلنا عنها.
1: نعم. إذن هذه الأعراض دكتور يمكن أن تراها الأم مثلا أو الأب يلاحظها على الطفل بأعراض معينة أم على طول يذهب إلى استشارة الطبيب؟
2: تبدأ تظهر عليه العلامات اللي هي الحمى، الكحة، يبدأ الأنف اللي هو سيلان عنده، وقد يتطور الأمر إلى التهاب في الرئتين إذا أهمل الأمر.
1: نعم. هذا الالتهاب في الرئتين يعتبر ضمن المضاعفات، هل هناك مضاعفات أخرى غير هذه المضاعفات مثلا بالنسبة للجهاز التنفسي؟
2: إذا أهملت الحالة ممكن تتطور وتحصل مضاعفات لالتهابات اللي هو الصدر، ممكن يكون في اللي هو وجود سوائل في الرئة أو يؤدي إلى التهابات في أجهزة أخرى.
1: نعم. جميل جدا. طرق الوقاية،
2: أهم حاجة استخدام التكييف بصورة صحية ودرجة الحرارة معتدلة وعدم التعرض لاختلال كبير في درجة الحرارة. تلاقي مثلا الواحد يتعرض في جو بارد مباشرة ينزل إلى الشارع، لا انتظر 5 دقائق، أو يدخل من البيت مباشرة إلى التكييف، لا بد من استخدام المناشف لتجفيف اللي هو العرق. نعم. إلى جانب ضروري في حالة ظهور الحمى استخدام اللي هو درجة استخدام منخفضات للحرارة، وممكن يستخدم خافض للاحتقان للأنف باستخدام اللي هو قطر، ولكن في حالة تفاقم الحالة لابد من تقييمه من قبل الطبيب.
1: أيضا الجلد يتأثر صيفا بسبب حرارة الشمس العالية، في الأطفال ما الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الجلد وكيف تظهر أعراضها؟
2: تظهر أعراضها، فكل سن له أعراض معينة. جميل. فتلاقي مثلا أطفال الرضع ينتشر عندهم الفطريات في اللسان والفم بسبب الرضاعة الغير صحية من قبل الأم، وأيضا عدم تنظيف الحلمة الاصطناعية بصورة جيدة.
1: نعم.
2: أيضا تلاحظ أيضا يحصل في فصل الصيف التهاب الحفايض، لأنه تترك فترة طويلة أكثر من 6 ساعات و7 ساعات، وتزيد الأمر أكثر لما يكون هناك في إسهال. لما يكون في إسهال وتترك الحفاضة الفترة أطول في جو درجة الحرارة مرتفعة، فيؤدي إلى حدوث فطريات والتهابات في منطقة التناسلية، إلى جانب ظهور إحمرار في منطقة الجلد وحبات صغيرة براس اللي هو الدبوس، وأيضا يحصل اللي هو الدماميل في فترة اللي هو الصيف. إلى جانب بالنسبة للكبار فيكثر عندهم اللي هو الفطريات الجلد.
1: نعم. أيضا حرارة الشمس وارتفاعها خاصة هنا في حضرموت ومناطق الساحلية، أيضا في الوادي درجات الحرارة تصل إلى 40 وما فوق، ما يسمى بضربة الشمس تحدث هذه، ما هي الأشياء التي يمكن أن نراها على مريض ضربة الشمس؟
2: تحصل ضربة الشمس نتيجة طبعا في الصورة الطبيعية نتيجة عملية الأيض تنتهي اللي هو حرارة، فيتم التخلص عنها بالحرارة. اللي يحصل في فصل الصيف أنه ترتفع اللي هو درجة الحرارة وتحصل هناك اختلالات ولا يمكن التخلص من هذه الزيادة، فتبدأ اللي هو فقد السوائل، فيشتكي المريض أول حاجة من آلام في الساقين وفي الفخذين، وإذا أهملت الحالة ممكن تتطور إلى الإعياء الحراري اللي هو التعب، الإرهاق، الدوخة، الغثيان، الترجيع، وممكن يتطور إلى ضربة الشمس اللي هي فقدان اللي هو الوعي واختلال في وظائف الجسم.
1: نعم. كيف نقي أنفسنا مثلا؟ يقول لك الآن أنا مضطر أتعرض للشمس، العمل، الدراسة،
2: ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة أنت لا تمشي في ذروة الحرارة اللي هي من الساعة 10 إلى الساعة 2 و3، هذه تكون الذروة. إلى جانب ننصح باستخدام اللي هو المظلات، وفي الكبار استخدام النظارات الشمسية، ولابد من الإكثار من شرب السوائل ولبس ملابس اللي هو قطنية.
1: نعم. أيضا العيون تتأثر دكتور مثلا بأمراض معينة في فصل الصيف، هل هناك أمثلة لأمراض العيون عند الأطفال؟
2: تكثر أمراض معينة عند الأطفال في فصل الصيف بالنسبة للعيون، اللي هي التهاب المتحمة، وهو عبارة عن غشاء مبطن للجفون من الداخل ولكرة العين من الخارج، إلى جانب أيضا حساسية اللي هو العين والجفاف.
1: نعم دكتور، الحديث معك لا يمل، الموضوع مهم وشيق جدا، ولمن يسمعنا الآن في البيوت من أجل صحة الأطفال، كلمة أخيرة دكتور في نهاية هذا اللقاء.
2: مرة أخرى نشكر أسرة البرنامج على حسن الاستضافة، والشكر موصول لكل من سعى في إنجاح مثل هذه البرامج وإعدادها من أجل رفع المستوى الصحي لدى المواطن. وكلمة أخيرة، ولكل أم وأب، الأطفال فلذة الأكباد وهم أمانة في أعناقكم، ولا بد من المحافظة على هذه الأمانة، فعليك باتباع الإرشادات الصحية التي بإذن الله تعالى سوف تخلق بيئة آمنة لطفلك.
1: جميل جدا، صراحة لا يمكنني أن أضيف على ما قلت، هذا نداء من الدكتور صالح وضبح والاستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ضيف هذه الحلقة، لكل أم وأب للاهتمام بصحة أطفالهم خاصة في فصل الصيف، لما للأمراض التي تم ذكرها سابقا من قبل الدكتور صالح من انتشار في هذه البيئة. في الختام لكم من أجمل سلام، ونلتقيكم في حلقات قادمة، حتى الملتقى دمتم في أمان الله.
0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح.

وكن به مستعين. إن في الغيب عجايب كم نعم طي على المصايب. إن في الغيب عجايب كم نعم طي المصايب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله

في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة. لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله ومراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا، إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع. فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر، والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحى تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني. لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر، وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين